موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: الباعة مال الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات يسيرة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

0: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه؟ ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندمة والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذبة. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبا. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا. وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك، لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك، وأقسمت عيناك أن مسندما لن تغرب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

قدمنا بخناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

0: سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلالة.
1: الإيمان بالله الولاء للسلطان.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداءً من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصبح بالخير عليكم مستمعينا الأحبة في يوم جديد وصباح جديد من صباحات برنامج صباح الشبيبة على الشبيبة FM. صباح بالخير عليكم في هذه اللحظات وفي هذا اليوم ولكل اللي يستمع لنا في هذه الدقائق وين ما كانت توصلكم تردداتنا في ربوع بلدنا العزيزة. يوم جديد ويوم سعيد إن شاء الله أتمناه لي ولكم. إن شاء الله يكون يوم خفيف ولطيف وإن شاء الله تكون الزحمة أقل اليوم بما أن يعني اليوم الاثنين تجاوزنا زحمة الأحد وتكون يوم سهلات علينا وعليكم يا رب العالمين. إذن صباح الشبيبة مساحة صباحية يومية معكم مستمعين الأحبة على الشبيبة FM للتاسعة إن شاء الله، مجموعة من الفقرات المختلفة والمتنوعة وفي مستجدات كثيرة اليوم بنتطرق لها في ظاهرة الطقس هذه اللي أمس يعني الكل يتكلم عنها، لازم إحنا بعد شوي نسير عليها نتكلم عنها في بعض أيضا يعني ما ودنا نستفتح اليوم بهذه الأخبار بس هذا الواقع يعني هذا حال الدنيا في بعض الاعتداءات في المملكة العربية السعودية، كان الله في عونهم والله ينصرهم إن شاء الله. أيضا بنتطرق لها لاحقا في صباح الشبيبة وعندنا موضوع الحلقة وعندنا رسائلكم أيضا على رقم الواتساب 947-999-975. بنروح هذا الفاصل بنرجع بعدين نسولف أكثر في موضوع الحلقة لهذا اليوم.

بخير من جديد عليكم مستمعينا الأحبة، ونروح لموضوع الحلقة لهذا اليوم. أمس كنا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي وهل صرنا نفضفض له أكثر من الناس. اليوم الموضوع مختلف تماماً.

الاثنين تاريخ 12. اليوم السؤال يقول: ليش بعض الأشخاص عندهم صعوبة في أنهم يقولوا كلمة لا أو أنهم يرفضون طلب لأي شخص؟ ليش بعض الأشخاص عندهم صعوبة في أنهم يقولوا كلمة لا أو يرفضوا طلب أي شخص من ما كان يكون في الدوام؟ أعطوه مسؤوليات، أعطوه أعمال كثيرة، قال تم في البيت أو في يعني في إطار العائلة، أعطوه قال روح جيب هنا وسوي كذا وسوي وكذا، قال لهم تم، بس هذه لا ما نقدر يعني ندخل في هذه المكان الوحيد اللي لازم يقول أيوة بروح لكل الطلبات اللي يطلبوها والأشياء اللي يريدوها، لأن الأهل يعني بالنهاية العائلة يعني تقولهم لا ما يصير. بس إذا أنتوا كنتوا 4 أخوان ودائما يطلبوا منك أنت وفي 3 أخوانك ما يطلبوا منهم شيء، هني لازم تزعل. بس هذا على فكرة يعني يدل على أنك أنت شخص تتحمل مسؤولية، علشان كذا والدك ووالدتك أو أخوانك وأخواتك الصغار يطلبوا منك أنت ما يطلبوا من البقية، لأن يعرفوك بتخلص الموضوع من الآخر. أحيانا مثلا في المناسبات الاجتماعية أو ما بين الأصدقاء يكون عندك صعوبة أنك ترفض أو أنك ما تروح، أو مثلا طلعت ربع طلعت أصدقاء وأنت عندك مشاغل وعندك أمور وعندك حياتك، بس تقولهم تم شابة. هذه الحالة أنت من الأشخاص اللي عندهم صعوبة في أنهم يقولوا كلمة لا أو أنهم يرفضون طلب معين. أنا ما أريد أركز على موضوع رفض طلب معين، لأن هي فكرة السؤال ليش بعض الناس عنده صعوبة في أنه يقول كلمة لا، هي اليوم محور حديثنا كلمة لا. تسعة 4799975 على رقم الواتساب، وبإمكانكم أيضا مشاركتنا أسفل التغريدة على منصات إكس اللي تابعنا بالصوت والصورة على العنوان @شبيبة. نصبح أيضا بالخير على متابعينا، واليوم الموضوع عن كلمة لا. بعدين بندخل أكثر طبعا في تفاصيل الموضوع وبنعلق أكثر من مرة يعني في فترات مختلفة في البرنامج، ونسأل أخونا ChatGPT بنشوف إيش بيقول. والسؤال أكيد موجه لكم، يعني بإمكانكم المشاركة على 9479975 على رقم الواتساب. بعد الفاصل بنروح لعناوين صحيفة الشبيبة إن شاء الله لهذا اليوم. أتوقع اللي الحين اللي يسمع البرنامج هذه الفترة يعرف، صار يعرف أنا إيش بشغل من أغنية أو من فاصل قبل ما أشغلها يعني.

عناوين صحيفة الشبيبة لهذا اليوم الاثنين 12 أكتوبر. جلالة السلطان يتلقى رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين. مجلس الأعلى للقضاء يستعرض ارتفاع معدلات الفصل في الدعاوى. الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق البرنامج القيادي لأعضاء مجلس الشورى. وثبوت رؤية هلال شهر جماد الأولى لعام 1448 هجري. 8 مشاريع بلدية في العوابي، إنجاز 5 منها واستمرار العمل في 3 مشاريع. اكتمال مركز بدية الترفيهي بتكلفة 2 مليون ريال عماني. المستشفى السلطاني يجري أول قسطرة قلبية بتقنية إمبيلا. إطلاق النسخة الثانية من مشروع ميراس لتمكين القيادة الصحية في مسقط. ووزارة الصحة تناقش الجدوى الاقتصادية لعلاج السمنة في السلطنة. سبع مشروعات تنموية في السويق تتجاوز تكلفتها 8 ملايين ريال عماني. استمرار انخفاض أسعار الأسماك في الأسواق. استئناف صيد أسماك الكنعت في السلطنة الخميس المقبل. وإنجاز 63% من مشروع طريق لعبيل الفياض في البريمي.

شمال الباطنة تنظم أسبوع الريادة الرقمية بمشاركة واسعة للقطاعين العام والخاص ضمن مبادرة رقمي واحد. وكيلة التعليم تتابع الأداء المدرسي في جنوب الشرقية. دراسة وطنية تفك شفرة المد الأخضر والازدهار الطحلبي الضار. وهيئة البيئة تبحث معايير استدامة الكسارات والمحاجر. في الأخبار الاقتصادية، ارتفاع انتاج الكهرباء في سلطنة بنسبة 4% بنهاية أغسطس 2026. انطلاق أعمال الاجتماع الثامن لفريق تنفيذ تعزيز السلامة واجتماعات المنسقين الوطنيين للرصد المستمر. وتنفيذ مشاريع كهربائية تطويرية في محافظة مسندم بنحو 5 ملايين ريال عماني. انطلاق أعمال الاجتماع الرابع لمجلس الابتكار الرقمي للاتحاد الدولي للاتصالات في مسقط. مؤسسات قطاع سوق رأس المال تختتم معسكر الوعي المالي في الجبل الأخضر. العملة الرقمية البيتكوين تتجاوز 83 ألف دولار خلال تعاملات الأمس. ووزارة العمل تعتمد لائحة جديدة لتنظيم مكاتب استقدام القوى العاملة ضمن ضمان عفواً مالي ب 5000 ريال عماني وخدمة استقدام لمدة سنتين ومهلة لا تتجاوز 45 يوماً لاستقدام العامل.

في الأخبار الرياضية، غولف عمان يحصد ذهبيتين وفضية في البطولة العربية. عمان تتوج بلقب بطولة جبل سيف الدولية لصيد الأسماك. نادي عمان حامل اللقب يواجه السيب، والعمرات يصطدم بنزوة في قرعة كاس السوبر لكرة اليد. وفي الأخبار الثقافية، مؤسسة لوبان تحتفي بمرور 6 سنوات على تأسيسها في ممشى سرور في ولاية سمائل، قدمت عبر السنوات الماضية نحو 450 عنوان وإصدار. وندوة علمية تستنطق ذاكرة جنوب الباطنة التاريخية والحضارية، تقام في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري في ولاية الرستاق.

طيب نروح لمستجدات حالة الطقس. بحسب بيانات تصدرها الإرصاد العمانية بشكل يومي وتحديثات أيضا المتعلقة بظاهرة النينيو أو ظاهرة النينو المناخية، بس بالبداية خلنا نروح لحالة الطقس في محافظات السلطنة. راح نبدأ بمحافظة ظفار. الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع فرص هطول أمطار متفرقة واحتمال تصاعد الغبار والأتربة وحالة البحر هادي الموج. في محافظة مسقط الطقس صحوي وجه عام، هناك فرص أيضا لتدفق السحب وحالة البحر هادي إلى متوسط الموج. وحتى مساء الأمس كان في مخرجات من رادار الطقس بنشاط لتكونات محلية على سلسلة جبال الحجر وتدفق للسحب الماطرة الرعدية أحيانا على المناطق الساحلية والجبلية وبعض المناطق الصحراوية من محافظة ظفار. بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى المسجلة في 24 ساعة الماضية في جبل شمس 11 درجة، في سيق بالجبل الأخضر 17 درجة، وعندنا 23 درجة في ينقل وثمريت وأم الزمايم. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى في الرستاق، سجلت الرستاق في 24 ساعة الماضية 40 درجة. عندنا أيضا صحار، دمى والطاين، بركة، بدبد، العامرات، لوا، سمائل والعوابي كلها سجلت 40 درجة.

نروح لأكثر خبر تم تداوله يوم الأمس، اللي هو ظاهرة النينو، واللي تعد من الظواهر المناخية العالمية اللي تنتج عن تفاعل المحيط الهادي والغلاف الجوي، تؤثر في درجات الحرارة والهطول والرياح والطقس المتطرف، وتختلف أثارها من منطقة إلى أخرى. إيش هي التغيرات المناخية المترتبة على هذه الظاهرة؟ أول شيء الهطول المطري ودرجات حرارة الهواء ونشاط الأعاصير المدارية. أبرز التأثيرات لهذه الظاهرة المحتملة عالميا: زيادة في احتمالية الظواهر الجوية المتطرفة، موجات حرارة، جفاف وأمطار غزيرة وفيضانات. أما اللي حاب يتعرف على التأثيرات المحتملة لظاهرة النينو المناخية على سلطنة عمان، طبعا في تقرير شامل عن هذه الظاهرة وتأثيرها المحتمل أيضا على سلطنة عمان على الموقع الخاص بالإرصاد العمانية.

أفضل في مثل هذه الموضوعات يعني المتعلقة بحالة الطقس ومستجدات حالة الطقس دائما نتبع التنبيهات اللي تصدر بشكل يومي وبشكل مستمر صفحة لاصاد العمانية في الانستغرام في منصة إكس أو حتى على الموقع الإلكتروني الخاص فيها.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

طيب نروح نتكلم أكثر عن ظاهرة النينو بحسب هذا التقرير الصادر من الأرصاد العمانية. طبعا التقرير فيه الكثير من التفاصيل، حوالي 24 صفحة، ما عليك إلا تمسح الكيو آر كود على صفحتهم في إكس وتقرأ وتأخذ فكرة يعني على التوقعات المناخية للأشهر القادمة. راح نذكر بعض التفاصيل اللي وردت في هذا التقرير. في البداية نتعرف على ظاهرة النينو اللي تعتبر من أبرز الظواهر المناخية واسعة النطاق، مثل ما سبق وأسلف تنشأ نتيجة التفاعل ما بين المحيط الهادي والغلاف الجوي وما يصاحب من تغيرات في درجات حرارة سطح البحر والضغط الجوي والرياح، بالتالي يؤدي إلى اضطرابات في الأنماط المعتادة للطقس والمناخ، بما في ذلك تغيرات في درجة الحرارة والهطول والرياح واحتمالية تأثر بعض الظواهر الجوية المتطرفة في مناطق مختلفة من العالم، وتختلف التأثيرات من منطقة إلى أخرى، مما يجعل دراسة الظاهرة وسلوكها التاريخي وتوقع تطوراتها المستقبلية أمر مهم لتقييم آثارها المحتملة. وأظهرت الدراسات الإحصائية اللي عملت بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في هيئة الطيران المدني وجود علاقة بين ظاهرة النينو والأمطار المرتبطة بالأخاديد الجوية الغربية الشتوية في السلطنة خلال الفترة ما بين أكتوبر إلى مايو، حيث ارتبطت ظاهرة النينو بزيادة كميات الأمطار وتدفق الرطوبة، وكان التأثير أكثر وضوحا في شمال سلطنة عمان. وتشير النتائج إلى إمكانية الاستفادة من ظاهرة النينو كمؤشر مساعد ورئيسي في التنبؤات الموسمية. من المتوقع أن ترتبط قوة هذه الحالة بزيادة احتمالية حدوث تغيرات ملحوظة في أنماط درجات الحرارة وهطول الأمطار، إلى جانب ارتفاع مخاطر بعض الظواهر الجوية المتطرفة بما في ذلك الأمطار الغزيرة والفيضانات والجفاف وتقلبات في أنماط الحرارة مع استمرار تأثيرات الظاهرة خلال عام 2027. بالنسبة للتوقعات المناخية خلال الأشهر القادمة بمشيئة الله، تظهر التوقعات الموسمية الصادرة من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تباين مكاني في معدلات الهطول المطري على محافظات السلطنة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من هذا العام 2026. نبدأ بأكتوبر. في أكتوبر من المتوقع أن يكون الهطول المطري أعلى من المعدل المناخي على شمال السلطنة، بينما من المتوقع أن يكون الهطول المطري حوالين المعدل في باقي المناطق باستثناء المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب. من المتوقع أن يكون الهطول المطري أقل من المعتاد. أما في نوفمبر من المتوقع أن يكون الهطول المطري أعلى من المعدل المناخي على الجزء الشمالي من سلطنة عمان، بينما التوقعات تشير إلى هطول مطري حول المعدل على باقي المناطق. وفي ديسمبر من المتوقع أنه يكون الهطول المطري حول المعدل المناخي على عموم سلطنة عمان باستثناء الجزء الشمالي. من المتوقع وجود فرص لهطول مطري أعلى من المعدل. إذن يعني من الواضح أنه شمال السلطنة راح تكون هي الأكثر تأثراً خلال الأشهر الثلاثة القادمة بمشيئة الله. هذا بالنسبة للأمطار. أما بالنسبة لدرجات الحرارة، تشير التوقعات الموسمية إلى ارتفاع في درجات الحرارة عن معدلاتها المناخية المعتادة في مختلف أنحاء السلطنة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من سنة 2026. التوقعات الصادرة من الأرصاد العمانية تشير إلى استمرار درجات حرارة أعلى، بما يرجح استمرار الظروف لاحقا طوال الموسم. يعني في أكتوبر التوقعات تشير إلى درجات حرارة أعلى من المعدل، في نوفمبر أيضا درجات الحرارة بتكون أعلى من المعدل، وفي ديسمبر بتكون درجات الحرارة أعلى من المعدل. يعني
أكتوبر ونوفمبر وديسمبر هذه السنة بتكون درجة الحرارة فيهم أعلى من السنوات الماضية. ارتفاع درجات الحرارة في السلطنة مش فقط سبب ظاهرة النينو، إنما تتأثر السلطنة أيضا بظروف مناخية أخرى تتعلق بتفاعل عدد من العوامل والأنماط المناخية الإقليمية.

بالتالي استنادا إلى التوقعات اللي أشرت لها واللي ذكرتها ومعدلات هطول الأمطار في السلطنة خلال الفترة القادمة والسيناريوهات التاريخية الماطرة السابقة، فإيش المتوقع؟ إيش اللي نتوقعه؟ كيف راح يكون شكل الطقس عندنا في الأشهر القادمة؟ هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة تؤدي لجريان الأودية قد يكون بعضها جارف، مما قد يؤثر على المنازل والمنشآت الواقعة في المناطق المنخفضة والقريبة من مجاري الأودية. هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة قد تتسبب في تطاير الأجسام غير الثابتة، تضرر الأشجار وأعمدة الكهرباء وغيرها من المرافق. ارتفاع أمواج البحر خصوصا في مناطق العواصف الرعدية بما قد يؤثر على قوارب الصيد ومرتادي البحر. تساقط حبات البرد بكثافة متفاوتة على بعض المناطق، وانقطاعات أو صعوبات مؤقتة في الحركة المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية نتيجة جريان الأودية وتجمع المياه، وتأثر مؤقت لبعض الخدمات مثل الكهرباء، المياه، شبكات الاتصالات خاصة في المناطق اللي بتتأثر بشكل مباشر بالحالات الجوية. عن هذا التحليل الإحصائي اللي أنا ذكرته واللي هو صادر عن طريق الأرصاد العمانية بعد ما حللوا معدلات درجات الحرارة في السلطنة خلال 45 سنة الماضية، بعد التحليل التغيرات المحتملة أيضا في بعض الآثار الأخرى المحتملة مثل عبور موجات باردة قد تؤدي لانخفاض ملموس في درجات الحرارة في عدد من محافظات السلطنة من ديسمبر إلى أبريل من السنة القادمة، وتنخفض أحيانا إلى ما دون الصفر المئوي على القمم الجبلية، واحتمال تساقط الثلوج على المرتفعات والقمم الجبلية عند توفر الظروف الجوية المناسبة المصاحبة للموجات الباردة. أيضا هناك فرص لتشكل حالات مدارية في بحر العرب خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، ويقوم المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بالمتابعة المستمرة لهذه التوقعات وتحديثها بشكل دوري والتنسيق مع القطاعات ذات الصلة.

يذكر أيضا في هذا التقرير اللي أستعرضه لكم الصادر من الأرصاد العمانية حالات النينو القوية اللي مرت بها السلطنة سابقا اللي كانت في 97 98 وفي 2015 و2016 باعتبارها من أقوى أحداث النينو المسجلة. وصنفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الحدث اللي صار في سنة 2015-2016 ضمن أقوى أحداث النينو المسجلة وبقوة مماثلة تقريبا للي صار أيضا في 97 وفي 98. نكمل استعراض هذا التقرير الصادر من الأرصاد العمانية وإيش اللي صار في 97، إيش اللي صار في 98، وإيش اللي صار في 2015 و2016 أيضا بعد الفاصل.

طيب نكمل معكم هذا التقرير الصادر من الأرصاد العمانية، ونستعرض أبرز السيناريوهات التاريخية المرجعية لهذه الظاهرة على أجواء السلطنة خلال بنبدأ بسنة 97 و98. تميز عام 97 في السلطنة بموسم مطري استثنائي. خلال شهر مارس شهدت السلطنة حالات جوية متتابعة من أمطار غزيرة وعواصف رعدية أدت لجريان الأودية وارتفاع في منسوب المياه في عدد من المناطق. وتظهر السجلات الجوية خلال مارس 97 تكرار في حالات الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في مسقط وفي الجبل الأخضر، و سجل أعلى إجمالي هطول مطري في السجل المعروض بكمية بلغت 86

بالنسبة ل 2015-2016 أيضا شهدت السلطنة عدة حالات جوية، من أبرزها منخفض الهمائل اللي كان مرتبط بأخلود جوي عميق خلال الفترة من 7 إلى 11 مارس. شهدت معظم محافظات السلطنة أمطار رعدية بين المتوسطة والغزيرة، كان في رياح نشطة وتساقط لحبات البرد أدت لجريان الأودية وارتفاع منسوب المياه وحدوث فيضانات في عدد من المواقع، إلى جانب تسجيل بعض حالات الاحتجاز والإنقاذ. طبعاً في 2015-2016 أعلى كميات أمطار كانت في المضيبي،

ونختم التقرير بهذا التعريف عن ظاهرة النينو، وهي ظاهرة مناخية طبيعية واسعة النطاق تنشأ نتيجة التفاعل ما بين الغلاف الجوي والمحيط، ويتركز نشاطها الرئيسي في المحيط الهادي الاستوائي، حيث تترافق مع تغيرات دورية في درجات الحرارة، في درجات حرارة سطح البحر والرياح والضغط الجوي وحركة المياه. وتتكرر هذه الظاهرة في المتوسط ما بين كل سنتين إلى كل 7 سنوات تقريبا، على دورات مناخية تستمر من 9 إلى 12 شهر. وتؤدي الرياح دور أساسي في توزيع المياه الدافئة عبر المحيط، وتتباين تأثيرات هذه الظاهرة من منطقة إلى أخرى، وتنعكس بصفة رئيسية على أنماط الحرارة والهطول المطري والرياح والضغط الجوي. يؤكد المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في هيئة الطيران المدني أن استمرار ظاهرة النينو خلال الأشهر القادمة قد يتزامن مع تغيرات في الأنماط المناخية على سلطنة عمان، مع ترجيح هطول أمطار متفاوتة الغزارة، مع تأثيرات محتملة على المدن والقرى تختلف مكانيا وزمانيا خلال الفترة القادمة. بالتالي يستدعي الأمر مواصلة متابعة تطورات الظاهرة وتأثيراتها المحتملة. كما يواصل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة رصد ومتابعة ودراسة تطورات ظاهرة النينو والأنماط المناخية المرتبطة فيها وتقييم تأثيراتها المحتملة على أجواء السلطنة خلال الفترة القادمة. هذا والله أعلم بحسب هذا التقرير الصادر من الأرصاد العمانية. إذا حبيتوا تطلعوا عليه وعلى التفاصيل ما عليكم إلا تزوروا صفحة الأرصاد العمانية على إكس، على الإنستغرام، وتتصفحوا هذا التقرير اللي فيه كل التفاصيل عن ظاهرة النينو اللي من المتوقع أنه تتأثر السلطنة فيها إن شاء الله خلال الأشهر القادمة، وإن شاء الله تكون بردا وسلاما على أهلنا في محافظة شمال الباطنة، كونها هي الأكثر تأثرا حتى الآن يعني ضمن التقارير اللي استعرضتها بالنسبة لكميات الأمطار. أما بالنسبة لدرجات الحرارة فبعموم السلطنة راح تشهد درجات حرارة مرتفعة أكثر من الشهور اللي طافت، يعني في أكتوبر نوفمبر ديسمبر بتكون درجات الحرارة أعلى من الأشهر اللي طافت، ما معناته أنه ما بيكون عندنا شتاء، بيكون عندنا شتاء ولكن بيكون دافي نوعا ما. هذا والله أعلم، هذه مسجدات حالة الطقس وظاهرة النينو على أجواء السلطنة.

نروح لموضوع الحلقة من جديد لهذا اليوم. اليوم نتكلم عن الأشخاص اللي ما يعرفوا يقولوا كلمة لا. كلمة لا، ما يعرفوا يقولوا كلمة لا. كلمة هذه درس لغة عربية. الأشخاص اللي ما يعرفوا يقولوا كلمة لا، أو ما يعرفوا يرفضوا طلب للناس اللي حوالينهم. ليش بعض الأشخاص عندهم صعوبة في أنهم يقولوا كلمة لا؟ مصر أقول كلمة، أنا كلمة كلمة كلمة كلمة أحسها فصيحة شوي يعني. ليش بعض الأشخاص عندهم صعوبة في أنهم يقولوا كلمة لا؟ وأتوقع يعني هذا نشوفه أكثر من وجهة نظري في إطار أو في دوائر الأصدقاء. لما تريد تروحوا مثلا تشربوا قهوة في مكان، يعني مشوار، أي شيء من هذا القبيل، فلما رئيس كلمك صديقك تقول تم شابة وحلو يلا وخلا، هو طبعا صديقك، فأنت ما تريد ترفض له طلب. فبعدين مع مرور الوقت يصير أي شيء، أي مشوار، أي طلعة تقول تم، فهو إذا أنت رفضت لاحقا بيستغرب ليش أنت رفضت، مع أن أنت ممكن يكون عندك مسؤوليات وأمور، حتى لو ما كنت متزوج. يعني الحين ترى المسؤوليات بس يربطوها بالشخص المتزوج، كأن اللي ما متزوج مسكين، يعني ما كأنه جالس فاضي طول الوقت. لا، يعني حتى الشخص اللي ما تزوج يعني عنده أموره، بيساعد أهله، بيخلص أموره، أمور دوامه، بيروح يتمرن، بيروح يخلص شغلات، وعنده أعمال، يمكن عنده بزنس. بعد فترة كذا صديقك بيستغرب أنت صرت مثلا تنشغل أو ترفض له طلب، بيفكر أنك أنت زعلان، أو بيفكر أنك أنت يعني ما حاب أنك تروح مع هذا المشوار. من هنا خلاص أتوقع بيصير صعب أنك ترفض له طلب، يعني ما يصير بعدين بعد مرور الأشهر والسنين.

ما تقدر تعطي كل وقتك لأصدقائك. أنا ليش طرحت دائرة الأصدقاء؟ لأنه هذا اللي أشوفه حولي وحواليني أكثر شيء تصير ما بين الأصدقاء. يعني تلاقي صعب أنك ترفض طلب لصديقك، صعب أنك ترفضي طلب لصديقتش، فيصير الموضوع عادة، وهو يمكن لأنه علاقتكم قوية وهذا شيء زين، يعني شيء جميل، ولكن الواحد عنده أموره وبيته و يعني شؤونه الخاصة لازم أيضا يكون مركز فيها. ليش بعض الأشخاص عندهم مشكلة في أنهم يقولوا كلمة خلاص خليها كلمة دام أنا مصر أني أقول كلمة؟ ليش بعض الأشخاص مصرين أو يعني ما يعرفوا يقولوا لا؟ ما يعرف يقول لا، لازم بيوافق على الشيء اللي انت بتقوله. وهنا بعدين طبعا ندخل في اشكاليات اخرى وفي نطاق يعني في نطاق اخر اللي هو حدود هذا الشخص وايش الحدود اللي يرسمها للعلاقات الاجتماعيه اللي حواليه. هذا احنا بعدنا ما تكلمنا عن الشخص اللي اي شيء اي شغل يعطوه في الدوام يوافق، هذا موضوع ثاني، هذا يطول الحديث فيه يعني.

تكلمنا في دائرة اجتماعية اللي هي دائرة الأصدقاء، تبقى دائرة العمل والأعمال واللي يصير في الشغل هذا، يعني بنتطرق له إن شاء الله في وقت لاحق في حلقة اليوم.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة. هذه المرة بنروح للمستجدات الاعتداءات اللي تحدث في المملكة العربية السعودية. بحسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عن وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 شخص جرى الاعتداء اللي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض يوم الأمس الأحد 11 أكتوبر. وجرى نقل المصابين بشكل فوري للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. الاعتداء أسفر أيضا عن أضرار مادية جاري حصرها.

ونشرت قنوات إعلامية عن مقطع حدث للاعتداء في مطار الرياض وكان فيه معتمرين في طريقهم للصعود إلى الطائرة لأداء العمرة.

أيضا في مقاطع كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي لتشييع جثمان هؤلاء الأشخاص اللي لقوا حتفهم في هذا الاعتداء. عندنا تشييع جثمان المقيمة المغربية أحلام بوبنة اللي توفت أيضا جراء هذا الاعتداء، لكن هذا كان في مطار أبها، ومواراتها الثرى في مكة المكرمة، وهذا اللقاء لوالدتها في هذا المقطع.

ومن ضمن المصابين من الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض كان طبيب عماني في طريقه لأداء العمرة، كان متجه إلى جدة، فقام وزير الصحة السعودي بزيارته والإطمئنان على صحته خلال جولة لزيارة المصابين، وأكد له تكفل المملكة برعايته وبتقديم العناية الطبية اللازمة له. حفظ الله المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وأدام المحبة ما بين الشعبين والعلاقات الراسخة بينهم، وشفى المصابين ورحم الشهداء جميعا وحمى ضيوف الرحمن من كل سوء يا رب العالمين.

نواصل مشوار صباح الشبيبة معاكم مستمعينا الأحبة، ونتكلم عن الطريق اللي يربط 22 منطقة في البريمي، واللي تواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من خلال تنفيذ أعمال مشروع استكمال طريق العبيلة الفياض في منطقة البريمي البالغ طوله 42 كيلومتر بتكلفة تتجاوز 19 مليون ريال عماني. وصلت نسبة الإنجاز في قرابة 63%، وسط توقعات بأن يفتتح هذا الطريق أمام الحركة المرورية خلال الربع الثالث من عام 2027. مسار الطريق يبدأ من الطريق العام طريق صحار البريمي في منطقة العبيلة، مرورا بعدد من القرى تصل إلى أكثر من 22 منطقة، وصولا إلى منطقة الفياض حسب ما أفادت وكالة الأنباء العمانية. ويعد هذا المشروع واحد من أبرز مشاريع البنية الأساسية والتنموية في محافظة البريمي، حيث يسهم بشكل مباشر في تنشيط الحركة اللوجستية والسياحية في الولاية، نظرا لما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية وجغرافية جاذبة، فضلا عن دور المحوري في دعم التوسع العمراني والتنموي للقرى والمناطق الواقعة على امتداد المسار. أيضا سيرسخ هذا المشروع منظومة الربط المجتمعي ما بين القرى والمراكز السكنية وتسهيل التنقلات اليومية للمواطنين، إذ يأتي بديلا للطريق الترابي السابق اللي كان يقتصر استخدامه على مركبات الدفع الرباعي، لأنه يمر بسلسلة جبلية ذات تضاريس وعرة وتتخللها أيضا عدة أودية رئيسية وفرعية.

ولأول مرة في السلطنة المستشفى السلطاني يستعين بجهاز متطور لمساعدة القلب على ضخ الدم خلال القسطرة القلبية. المركز الوطني للطب وجراحة القلب التابع للمستشفى السلطاني نجح بإجراء أول عملية قسطرة قلبية دقيقة باستخدام جهاز مساعد ضخ القلب عبر فريق طبي عماني متخصص ذي كفاءة عالية وبمساندة طاقم متكامل، ويعتبر هذا الجهاز من أحدث الابتكارات الطبية المتقدمة عالميا، حيث يعمل كمضخة دقيقة جدا يتم إدخالها عبر القسطرة لدعم عضلة القلب مؤقتا ومساعدتها على ضخ الدم بكفاءة إلى باقي أعضاء الجسم. هذه التقنية لها دور كبير مستمعين الأحبة في الحفاظ على استقرار الدورة الدموية للمرضى اللي عندهم حالات حرجة أثناء إجراءهم لعمليات القسطرة المعقدة. بالتالي هذه التقنية تقلل من المخاطر وتزيد من معدلات الأمان والنجاح بشكل كبير، وطبعا تعتبر نقلة نوعية في علاج الحالات الحرجة من أمراض القلب والشرايين، خاصة المرضى المصابين بالجلطة القلبية الحادة المصحوبة بالصدمة القلبية. وبالفعل أشارت الدراسات أنه هذه التقنية لها دور وفاعلية في دعم الدورة الدموية وتحسين فرص البقاء على قيد الحياة لدى هذه الفئة من المرضى، بما يعزز من إمكانات التدخل العلاجي المتقدم في حالات الصدمة القلبية.

كان في تنبيه صادر أيضا يوم الأمس على الجانب على جانب مختلف لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن إغلاق النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج سلطنة عمان، وتم إغلاقه يوم الأمس في الساعة 11:59 مساء. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج ممن لم يكملوا تقديم طلباتهم للمبادرة بالدخول عبر النظام الإلكتروني وإنهاء إجراءات التسجيل. ولكن هذا طبعا كان قبل، يعني أنا أقرأ الخبر لأنه كان يوم الأمس، ولكن بالفعل تم خلاص يعني إغلاق وانتهاء المهلة المحددة، وتم إغلاق النظام رسميا. بالتالي لن يتم استقبال أي طلبات لتسجيل الحجاج اعتبارا من اليوم.

نواصل معكم من جديد في الساعة الأخيرة مستمعين الأحبة في صباح الشبيبة. عزة رمزي مضيفة مصرية راحت ضحية اعتداء اللي وقع في المملكة العربية السعودية. ذكرت أمس يعني بشكل بسيط كذا نبذة عنها. سافرت عزة قبل 5 سنوات لتحقيق حلمها في الضيافة الجوية. هي كانت مضيفة جوية وكانت تستعد للعودة لإتمام زفافها، فأطفأ هذا الاعتداء فرحتها. الله يرحمه ويغفر لها يا رب. وعندنا قصة أخرى أيضا لشخص اسمه محمود حسين البرقاوي، وهو أب لطفلين رحل عن عمر 33 سنة، يشتغل في السعودية من 2 سنين يأمن حياة أسرته، وانتهت غربته بالموت، وأسرته تلقت نبأ وفاته الصادم عبر أصدقائه في المملكة. يرحمهم ويغفر لهم يا رب العالمين. يعني بعد هذه المشاهد لاستهداف المعتمرين في مطار الرياض أثناء توجههم لأداء العمرة، يعني حتى ضيوف الرحمن لم يسلموا من هذه الاعتداءات، وتهديد لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، اعتداء صارخ على القيم الإنسانية.

طيب نروح لهذه القصة في باكستان هذه المرة مستمعين الأحبة، يعني واحدة من القصص اللي أيضا أثارت الرأي العام في باكستان، والقصة عليها حتى الآن الكثير من التفاصيل على مستوى المحلي عندهم في باكستان بعد العثور على شابة باكستانية معلقة على شجرة قرب سوق الأحد في إسلام أباد انتحرت بسبب عملية نصب ضخمة. إيش القصة؟ هذه الشابة تدعى لابيا إعجاز، عمرها 21 سنة، كان عندها حلم أنها تكمل دراسة الماجستير في الولايات المتحدة ومساعدة والدها. والدها يعاني من حالة مادية صعبة لأنه يشتغل يعني شغلة بسيطة كبائع حليب متجول، وتبغى الشهادة هذه علشان تشتغل وعلشان الراتب العالي تساعد فيه أسرتها. لابيا مستمعين الأحبة خريجة بكالوريوس في قسم الفيزياء في الجامعة الإسلامية الدولية وحائزة على الميدالية الذهبية. علشان تحقق حلمها مثلها مثل أي خريج توا متخرج يريد يكمل دراسته، يريد يشتغل، يريد يأمن الأهل والأسرته يعني عيشة كريمة. فإيش سوت لابيا؟ اتصلت باستشاري هجرة من أجل البحث عن قبول في جامعة هارفارد. إيش سوى هذا الشخص؟ طلب منها 7 ملايين روبية باكستانية، 7 ملايين روبية باكستانية حوالي 10,000 ريال عماني تقريبا لتأمين القبول والمنحة. أبوها اللي يعيش معاها في شقة مستأجرة طبعا اضطر إنه هو يبيع قطعة أرض قيمتها 2,000,000 روبية، وأمها رهنت مجوهراتها في البنك علشان تغطي المبلغ المتبقي. يعني أبوها وأمها ساعدوها وحبوا أنهم يوقفوا معاها لتحقيق حلمها، فبالتالي جمعوا لها المبالغ هذه، الذهب على فلوس الأرض إلى آخره. فدفعت لابيا كامل المبلغ الاستشاري الهجرة، هو يسمي نفسه استشاري هجرة، فسلمها أوراق مختومة. كانت سعيدة جدا جدا جدا أنه أخيرا حلمها اتحقق. إيش اللي صار بعدين؟ جات لابيا تراسل الجامعة علشان موضوع القبول والسفر إلى آخره، وتبين أن الوثائق اللي أرسلها لها هذا الشخص استشاري الهجرة طلعت مزيفة بالكامل. وطبعا هناك الناس بسيطة، يعني لما يعطوهم ورقة ولا مستند ما تدقق يعني فيه بشكل كبير، فما تقدر تميز المزيف من الورقة معتمدة فعلا، مع أن الورقة على فكرة توحي أن هي حقيقية حتى فيها QR code، ولكن هي بالنهاية طبعا مزيفة، وهم أكيد يعني كنصابين شاطرين بهالأشياء، يعني عارف كيف يضبطوا الموضوع. إيش اللي صار؟ لابيا أرسلت رسالة أخيرة إلى خالها، قالت له كتبت له في الرسالة: لا تخبر أبي بالاحتيال اللي وقع علي، إن علم فسيموت. كتبت هذه الرسالة، طلعت لابيا من بيتهم لكنها لم تعد أبدا، وبعد البحث عنها وجدوها منتحرة على جذع شجرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمها ويغفر لها. يعني في صورة مرفقة مع الخبر اللي أنا جلسة أقرأها الحين، فعلا انتحرت يعني على شجرة. صارت القضية قضية رأي عام في باكستان، وأمس أعلنت باكستان بالفعل أنها قبضت على المتهمين في قضية الاحتيال المالي اللي تسبب بانتحار لابيا إعجاز في إسلام أباد. منهم هذين المتهمين، واحد اسمه محمد نعمان شريك فاطمة سروار، أقروا بأنهم حصلوا على 9 ملايين روبية، يعني 33,000 دولار، 33,000 دولار، هذا حتى أكبر من المبلغ اللي أنا ذكرتها في البداية. طبعا يعني كل خبر على حسب المعلومات الصادرة منا، لكن هم أقروا أنهم حصلوا على 9 ملايين روبية، يعني 33,000 دولار من عائلتها، بحيث أنهم يرتبوا دراستها في الولايات المتحدة الأمريكية. التحقيقات ما زالت مستمرة في بدايتها،
والبحث جاري أيضا عن متهمين آخرين أو شبكات احتيالية محتملة في هذا الموضوع.

وضغط نفسي كبير طبعا تعيش أسرة الضحية. يعني مش موضوع فلوس الحين ولا موضوع القبض على هذا المجرمين، بس بنتهم راحت، وراحت بشكل يعني بصورة شنيعة وبصورة مؤلمة جدا، يعني من انتحارها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه هي قصة لابيا إعجاز.

المواطن العماني المصاب في اعتداء اليوم الأمس في المملكة العربية السعودية. سفارتنا سفارة سلطنة عمان في الرياض تتابع حالته، وقام سعادة السيد نجيب بن هلال البوسعيدي رئيس البعثة وأعضاءها الدبلوماسيين بعمل زيارة له للإطمئنان على صحته، وأعربت السفارة عن خالص شكرها وتقديرها لحكومة المملكة على رعايتها واهتمامها وعلى سرعة استجابة الجهات المعنية، وتمنت له الشفاء العاجل. الله يشفيه ويعافيه يا رب العالمين. نرجع من جديد لموضوع حلقتنا لهذا اليوم. اليوم نتكلم عن الأشخاص اللي ما يقدروا يقولوا كلمة لا. ليش يواجه بعض الأشخاص صعوبة في أن يقول كلمة لا؟ 9479997 على رقم الواتساب.

طبعا هذا شائع بشكل كبير في الدوام أيضا في العمل، لما شخص يعطوه مسؤوليات كثيرة تفوق طاقته وتركيزه وتفوق اللي يقدر عليه، ويصر أنه هو يوافق على هذه المهام. كان في عائد مادي طبعا، ليش لا؟ كان في تعويض لاحقا، مثلا إجازة، نص يوم إجازة مثلا، ممكن يعني ممكن أنك أنت تسوي هذه الأشغال إذا أنت قادر عليها. لكن كثرة الأشغال هذه بدون عائد مادي وبدون أي تعويض بأي شكل من الأشكال كذا مع مرور الوقت، طبعا أنا ما أتكلم من زاوية قانونية، القانون هذا له ترتيباته، أنا أتكلم فقط بالصورة البسيطة اللي إحنا نعرفها. بعدين بيصير كل الأشغال تجي لك أنت، يعني أنه يعرفوك أنك ما ترفض الطلب وأنك ما راح تقول لا. تسعة أربعة سبعة تسعة تسعة تسعة سبعة خمسة على رقم الواتساب. عندنا مساحة قادمة إن شاء الله لضيوف حلقتنا لهذا اليوم، نتواصل معكم بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة، وهذه المساحة نخصصها لضيوف الحلقة لهذا اليوم. اليوم معنا ضيفتنا عبر الاتصال اللي تنضم لنا في هذه اللحظات العنود العيسائية، ناشطة في البرامج الشبابية والتطوير المهني. أهلا وسهلا العنود، صباح الخير.
1: أهلا وسهلا جمانة، صباح النور.
0: يا مرحبا وسهلا فيش العنود. اليوم نتكلم عن تفاصيل مهمة وتفاصيل أيضا رائعة من الدراسة إلى سوق العمل، وإيش هي الأشياء اللي ما نتعلمها في الجامعة. ففي البداية من خلال تجربتش عنود كونش مهتمة بالبرامج الشبابية وبالتطوير المهني، بعد الدخول في التدريب أو في بيئة العمل، إيش الشيء اللي اكتشفتيه ولقيتي أنه أنت ما تعلمتيه في الجامعة أو ما تم تهيئتك له بالشكل المطلوب؟
1: في البداية بعرفكم عن نفسي، معاكم العنود الإيسائي، قيادية طموحة وصانعة أثر. طبعاً رحلتي سجل حافل بالجوائز على المستوى المحلي والإقليمي، حصلت على جائزة التميز الحكومي وجائزة لقيادة شبابية في مبادرة قدرات، إلى جانب قيادات الفرق الثانية والفوز بأفضل شركة طلابية على مستوى الوطن العربي كذلك. بالنسبة لي من تجاربي اللي عشتها وأيضا إيش اللي اكتشفته بعد دخول التدريب وبيئات العمل، وإيش الأشياء اللي في الجامعة وإيش الأشياء اللي في بيئة العمل، يمكن هناك جمانة سيوة يعني واضحة بين المناهج اللي ندرسها في الجامعة، ونفس الشيء لما نروح لتدريب أو مؤسسات وشركات نلاحظ هالفجوة أوريدي أساسا موجودة. لما جينا نتكلم عن اللي يصير فيه تحول بين الاستيعاب الأكاديمي المباشر إلى إدارة التعقيد والتكيف مع بيئات العمل، لما جينا نتكلم عن القاعات الدراسية نتعلم عن سيناريوهات محددة ويعطونا معطيات معينة وأساسا هي غير مكتملة. عندي لقاء لا ف لما جينا نتكلم عن موضوع القاعات الدراسية فهي أساسا
0: العنود
1: أيوة ماشي أوكي
0: العنود معي؟
1: أيوة معي
0: تفضلي.
1: فلما يجي نتكلم عن القاعات الدراسية والسيناريوهات اللي قاعدة تصير هي أشياء محددة معطيات مكتملة، وأساسا إحنا ندرس هذه التخصصات على أساس إن نجيب درجات معينة أو نخلص منهج معين وأشياء متطلبات علينا، لكن الواقع العلمي يقول إنه الواقع العلمي في الشركات وغيره يتطلب تطبيق الحلول المشاكل أساسا غير مهيكلة، وإني لازم يكون عندي موضوع البحث وعلاقة إني أبحث عن المستجدات الميدانية، وكل هذه الأشياء طبعا إحنا لازم نتعلمها من غير المناهج الدراسية، نتعلمها بالأشياء اللي هو سلف السريب.
0: أكيد أكيد. إيش هي المهارات من وجهة نظرك اللي يتوقعها سوق العمل من الخريج اليوم لكن ما يتم تدريسها في الجامعة بشكل مباشر؟
1: تمام، في هذه موضوع المهارات لما يتم نتكلم في مهارات تقنية اللي احنا نسميها الهارد سكيلز، وهي المعيار الأساسي عشان أنت تعبى وتتأهل لسوق العمل، لكن الفجوة الحقيقية تظهر في المهارات السلوكية والقيادية اللي نسميها سوفت سكيلز. هذه المؤسسات اليوم ما تبحث فقط عن معرفة تقنية بهذه الأشياء، تحتاج إلى ذكاء تنظيمي، كيف أدير علاقات مع الأطراف، كيف أيضا أرتب أولويات وفق مناهج مرنة، وهذا المناهج المرنة مش اللي أنت تختارها، لا اللي سياسة الشركة بالنفس أو سياسة المنظمة اللي أنت أساسا جالس تشتغل فيها. نفس الشيء انك انت تعمل على انك تشتغل مع فريق عمل متكامل متعدد التخصصات، وهذا الفريق العمل المتكامل ان كيف انت اساسا تكتسبه من الجامعه ما فقط في موضوع الدراسه، لازم تنخرط الى الانشطه الطلابيه، تتعامل مع الانديه، الجماعات، شركات، تكون مشاريع وغيره، على اساس انك انت تفهم انك كيف تقدر تتعامل مع التخصصات المعينه.
0: جميل. إيش اللي يجعل اليوم التدريب تجربة حقيقية تضيف للخريج أو للشخص بدل من أن يكون من أنه يكون شهادة أو سطر في السيرة الذاتية؟ عندنا الكثير من الدورات التدريبية وعندنا الكثير من البرامج المختلفة اللي يريد يلتحق فيها، مش بس الخريج، مش بس المقبل على سوق العمل، حتى أنا اليوم ممكن ألتحق بدورات كثيرة داخل السلطنة وخارج السلطنة. إيش اللي تجعل هذه التجربة وهذه الشهادة إضافة حقيقية لغير الشهادة أو الدرع اللي أنا راح أسلمه؟
1: طبعا هذا المختصر في إجابة اللي هو التحول من دور المتلقي السلبي إلى شريك مبادر. كيف يعني هالكلام؟ إن لما جينا نتكلم أنه أنا بتدرب أو بخض هذا الشيء، أتلقى بشكل سلبي إنه هذا الشيء ما راح يزيدني، ما راح يسوي لي شيء، إلى أني لما أنتقل إلى شريك مبادر وأطبق مبدأ التعلم القائم على القيمة المضافة. المتدرب اللي يتميز ما ينظر فقط للمهام الروتينية وش الأشياء اللي لازم يسويها، لازم يفهم الـ Operation Workflow للمؤسسة بالنفس، ويسعى أنه يقدم حلول تحسينية وأفكار ابتكارية تترك أثر لهذه المؤسسة، وحتى أنك بعد ما أطلع من هذه المؤسسة يبقى أثرك موجود.
0: جميل. طيب اليوم عنود ما شاء الله المنافسة في سوق العمل منافسة كبيرة وعلى أكثر من مستوى وعلى أكثر من صعيد، خاصة في موضوع الحصول على وظيفة، فبالتالي أشوف أنها فرصة للخريجين يستعدوا خلال سنوات دراستهم الجامعية ويهيئوا نفسهم بمهارات مختلفة بحيث أنهم يكونوا جاهزين للوظيفة، خاصة أن الوظائف اللي تطلب خبرة سابقة، بعض الوظائف تطلب خبرة، بعض الوظائف تطلب يعني مستوى بسيط من المعرفة وهو تو متخرج. ففي هذه الحالة إيش هي المهارات أو كيف الطالب يقدر أنه هو يبني خبرة قبل ما يتخرج، قبل الحصول على وظيفة فعلية، كيف يجهز نفسه؟
1: طبعا في ناس لازم يكون في توازن بين الأشياء الأكاديمية اللي ناخذها ونفس الشيء الأنشطة الطلابية. طبعا لما جينا نتكلم عن الأنشطة الطلابية هو راح يكتسب مهارات وراح يعيش تجارب نفس الشيء. طبعا لما جينا نتكلم عن الطالب بالنفس هو ما راح يكتشف أنه معاه في سقوة في هذه المهارات إلا بعد ما يحتك بالمسابقات والمبادرات هذه وتجارب الميدانية، بيشوف أنه فعلياً أنا محتاج أني أنمي مهاراتي في موضوع معين أو مجال معين، فأنا لازم أني أسوي. أما إذا كان هذا الطالب فقط أكاديمي بحث ما يروح في مسابقات وغيره، بعد التخرج بيحصل نفسه في يعني في متاهات أني أنا ما عندي هذه السكيلز المعين، لأن المرحلة الجامعية تعتبر مختبر آمن عشان أني أجرب سواء كان هذه التجربة سواء كانت هي صحيحة أو خاطئة، هي اللي تبني الجاهزية ويعني بدون مخاطر مهنية مباشرة.
0: نعم. طيب من واقع مشاركاتك المختلفة في البرامج والمسابقات والتجارب أيضا المتنوعة، إيش هو النوع الفرص اللي فعلا يصنع فرق حقيقي في المسار المهني؟
1: الفرص طبعا تختلف مستوياتها وتختلف تحدياتها، ولكن الفرص اللي هي ممكن تكون تصنع أثر فارق حقيقي اللي هو التمكين والتحدي القيادي، سواء كان مثلا أني أنا أمسك فريق، سواء كان أنه أنا أحل مشكلة معينة، وهذا الأشياء كلها تدخل من خلال برامج التنافسية، مسابقات الوطنية والإقليمية، كذلك المبادرات الميدانية. بس هذه طبعا في واجهة مسؤوليات حقيقية أنه أنا فعليا لازم أني أخلص هذه المهام وأخلص هذه المسؤوليات اللي علي، أيضا نفس الشيء تثقل الهوية المهنية، وتضعك في بيئة ملهمة مع كفاءات وشغوفين بيستهموا
0: أصلاً
1: توسيع
0: أعضاءك
1: وخبراتك
0: المختلفة. جميل. العنود اليوم من وجهة نظرك هل يملك الخريجين مهارة تقديم أنفسهم بشكل جيد لسوق العمل أو أمام جهة العمل، أو أنه كثيرين الكثير منهم عند القدرة عند المهارة بس ما يعرف كيف يظهرها؟
1: كثير من هذا الخريجين عندهم كفاءات وعندهم مشاريع ممتازة وعندهم أفكار ممتازة، لكنهم لما يقدموا الموضوع لجهة العمل المعينة أو المؤسسة المعينة فيشوفوا نفسهم أساساً يفتقروا الاستراتيجية في العرض والإقناع. فجهات العمل هي ما تبحث عن موضوع المهارات النظرية أني راح أعمل 1-2-3، لكن كيف أني راح أترجم هذه المهارات إلى نتائج وأثر منها، وكيف أنا راح أوضح القيمة المضافة. فطبعا لما جينا نتكلم عن موضوع التقديم وغيره، فهذا الطالب ما راح يكتسبها إلا لما يجرب، ومتى يجرب؟ في بيئة الجامعة، لازم هو يجرب بيئة العائد الجامعة، كيف يمكن الشخص اللي جنبه سواء كان في مشروع تخرج، سواء كان في مشاركات خارجية أو مشاريع أخرى هو أساساً يشارك فيها في الهكاثونات والمسابقات المختلفة.
0: جميل العنود، إيش هو أكثر خطأ يقع فيه الطالب اليوم لما يتصور شكل الحياة المهنية بعد الجامعة؟
1: طبعاً في واجد أخطاء لما نشوف الحياة الوردية الطالب بعد الجامعة، بيشوف أنه أوكي أنا بتخرج، بعد ما أتخرج بحصل وظيفة، بقدم على وظيفة، بحصل الوظيفة المعينة. فهذه يمكن الأشياء اللي تكون يعني مع كل طالب، لكن لما نجي نشوف الوقت المعاصر والواقع المعاصر، لازم أنا أبني عقلية النمو المرن، إنه الاستيعاب المستوعب فعليا المسار المهني إيش هو. المسار المهني يبني من تجارب وخبرات متنوعة، إنه والقدرة إني أنا أعيد التوجيه للمهارات وفق متطلبات السوق. اليوم مثلا أنا عندي مثلا أفتقر لمهارة مثلا التقديم، خلاص أنا لازم أعرف مهارة التقديم أو أكتسب هذه المهارة.
0: جميل. طيب لو كان اليوم أمامك العنود طالب في سنة الجامعية الأولى، إيش راح تنصحيه يبدأ فيه؟ شيء يبدأ فيه من سنة الجامعية الأولى بحيث أنه ما يتفاجأ بعد التخرج؟
1: طبعا وايد أشياء بقولها. زين، من ضمنها إنه في البداية لما تدخل مرحلة التخصص لازم توازن بين شيئين، اللي هو التحصيل الميداني والأكاديمي. يعني أوكي تهتم بدراستك وذاكر وعرف الأشياء الأكاديمية، إيش الأشياء

0: يستفيدوا من توجيهاتكم، يستفيد هم من خبراتهم. نفس الشيء مواكبة أدوات المستقبل. اليوم في عصر التقنية في تقنيات ذكاء اصطناعي جدا كبير جدا تطلع. أنا ما أتكلم فقط عن موضوع التخصصات الفنية التقنية اللي تطلب منها أن يسوي هالشيء. كافة التخصصات أنا لازم أعرف إيش الأشياء التقنية اللي داخلت هذا التخصص، وأنا كيف أستخدمها في استخدام مبكر، وأني أساسا أستفيد منها.
1: أكيد الذكاء الاصطناعي اليوم يساعدنا الكثير يعني، ويسهل علينا المهمة. سؤال ختامي العنود، إيش الشيء اللي تتمني لو في أحد نصحش أو قالش في الجامعة قبل ما تبدأين رحلتك المهنية؟
0: كنت أتمنى حد يقول لي أنتي لا تنتظري أنك تكوني جاهزة 100%، أنتي فقط أبدي. لأنه لو انتظرت، وهذا شيء فهمته بعد سنوات زين، أنه لو انتظرت على أني أكون جاهزة، مثلاً عندي مشروع معين، انتظر يصير لشيء الفلاني على أني أنا أبدأ، وهذا شيء خطأ. لازم تبدأ، فالجاهزية راح بتوصل مع يعني مشوارك في هذه. فالفرص النوعية والتجارب الكبيرة هي اللي تصنع جاهزيتك. تتقل مهاراتك لما تمارس أشياء ميدانية، ما فقط استعداد نظري.
1: كلام جميل ونصيحة جميلة العنود، شكرا جزيلا لك. في كلمة وإضافة أخيرة؟
0: جزاك الله خير كمان.
1: شكرا لك العنود العيسائية، ناشطة في برامج الشباب والتطوير المهني. يومك سعيد العنود، شكرا لك.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة في برنامج صباح الشبيبة. اليوم موضوع حلقتنا عن الأشخاص اللي يواجهوا صعوبة في الرفض أو الأشخاص اللي يواجهوا صعوبة في أنه هو يقول لا على أي طلب، سواء كان هذا الطلب من أصدقاء، سواء كان هذا الطلب في الدوام مثلا، من مديرة، من زملاء، أحيانا حتى مش بس من المدير أو من الإدارة يطلبوا منك شغل إضافي، أحيانا زملائك حولك وحوالينك يعني في نفس القسم أو أنتوا تسووا نفس مهام العمل. فإيش اللي يصير بهذه الحالة؟ زميلك يطلب منك أنك تأدي مهام عمله بالنيابة عنه، وهو موجود في يعني هو مداوم، لو مثلا عنده ظرف، لو عنده شيء غصبا عنه صار له مثلا ما يقدر، الظرف طار اضطر يطلع مثلا، ممكن أنت تساعده، هذا في بارت إنساني يعني في جزء إنساني. ولكن إذا كان هو موجود، طيب ما أنت موجود جالس سوي الشغل يعني، هذه أشياء توقع مواقف تصير سواء في العمل سواء بين الأصدقاء، أيضا حتى تصير في نطاق اجتماعي. المساحة بنتكلم فيها شوي كذا قبل ما نختم عن الحلقة لهذا اليوم عن تقليص حجم الطاقة اللي نستنزفها على بعض الأشياء وعلى بعض الأحداث اللي تصير في يومنا واللي تصير في حياتنا. أحيانا ممكن نمر بموقف معين، لا سمح الله شيء معين، أخذ الأمور ببساطة، تأخذها دائما ببساطة، أتبسطها، هذا معناته أن عندك أنت فن اختيار المعارك اللي تستحق طاقتك. يعني عندك طاقة معينة، وكل إنسان عنده طاقة محدودة، ما يقدر أن هو يقسم طاقته في أكثر من مكان أو على أكثر من شيء. فإيش الحل هنا؟ أنك أنت تختار المكان اللي راح تستنزف طاقتك فيه، أو إيش هي الأماكن اللي تستحق طاقتك. تأخذ الأمور ببساطة مستمعين اللي أحب، هذا الشيء خلي حياتك أبسط وأخف مما تعتقد. ليش؟ لأنه بيصير عندك تقليص لحجم الدراما الذهنية. أغلب التعب اللي نحس فيه أو اللي يعني يجتاحنا في يومنا مثلا ما يجي من الحدث نفسه، ما يجي من الشيء اللي صار، إنما من تفسيرنا وطريقة تعاطينا تجاه هذا الحدث. يعني مثلا موقف بسيط، أرسلت رسالة لشخص، أرسلت طلب لمديرك في العمل، طيب وبعدين شفت أنه هو نشط في مواقع التواصل الاجتماعي أو يتحرك ويروح ويجي، فهنا يصير التعقيد. أنت يعني عقلك يودي ويجيب، ليش ما رد على رسالتي؟ معقولة ما شافها ولا ما يريد يرد علي؟ زعلان؟ هل أنا قلت شيء غلط؟ وتبدأ أفكار، سلسلة من الأفكار ما تخلص. الجزء الأول اللي هو الجزء المعقد، بعدين تجي تأخذ الموضوع ببساطة، أنك أنت تبسط الموضوع، يا أخي يمكن هو مشغول الحين ما يقدر يرد علي، يا أخي بيرد علي بعدين. أنت كذا وفرت 90% من طاقة تفكيرك وخليتها لأشياء تستحق فعلا. المشكلة أن احنا كبشر دايما نحاول نتحكم في كل شيء، رأي الناس فينا، كيف بيمشي الشغل، المستقبل، حتى الطقس يعني. فلما تأخذ الأمور ببساطة أنت تدرك أنك مسؤول فقط عن سعيك وهدوءك، أما النتائج هذه خارج يدك، شيء مو بيدك، ما تقدر تسيطر عليه. هذا الإدراك يرفع عن كاهلك كمية جيدة من القلق، يعني بحيث أنك ما تظل قلق ومتوتر طول الوقت. ويقال أن العقل المعقد دائما يعيش في المستقبل أو في الماضي. يعني مثلا انكسر كوب، طيب الشخص البسيط إيش بيسوي؟ بينظف المكان وبيكمل حياته عادي. بينما الشخص اللي عقله معقدة وتركيبة عقله معقدة إيش بيسوي؟ بيقضي ساعة يلوم نفسه، وساعة يفكر في طقم الأكواب اللي انكسر، وساعة بيقعد يفكر كيف ينظف هذا المكان، وهلوم جرة دوامة طويلة. الأمور ببساطة
هذا الشيء يعطيك مساحة تتقبل النقص البشري، تتقبل أنه في أخطاء، الأخطاء ممكن تصير عادي، وتضحك على العثرات الصغيرة بدل ما تحولها إلى أزمة وجودية. والله فعلا يعني في ناس أي شيء بسيط يتحول عنده إلى قصة وإلى قضية. هيا خذ الأمور ببساطة، خذها يعني خذها بخفة، دائما مشكلتنا في التحليل الزايد، التحليل الزايد هو المشكلة. دائما خذ التفسير الأبسط والأكثر راحة لنفسك، مو مهم أنك تكون مقتنع 100% بالكلام اللي قاله الشخص الثاني على سبيل المثال، المهم أنك أنت يعني تبسطها على نفسك، لأن دوامة التحليل الزايد والتفكير إذا دخلتها بتسحبك، صعب تطلع منها. أكيد الامتنان للتفاصيل الصغيرة الجميلة حوالينا، لما تبسط الأمور ولما تبسط الحياة بتلاقي البساطة والجمال في أشياء بسيطة، كوب قهوة ساخن، نسمة هوا كذا هبت عليك يعني استمتعت فيها، وهذه أشياء بسيطة جدا ما يلاحظها الأشخاص الغارقون في تعقيدات الحياة، ما فاضين لأن عقلهم مشغول بأشياء كثيرة. في عبارة عجبتني تقول لك عندما تتوقف عن محاولة حل الحياة ستبدأ في عيشها. في أشخاص كثيرين يتعاملوا مع أي شيء يصير في الحياة أنه هو مشكلة وتريد حل، أنه هو تحدي ولازم أعدي، أنه هو مهمة ولازم أنجزها، بينما الموضوع أبسط من كذا بكثير. دائما نقول انه المتعة في الرحلة نفسها مش في الوصول الى الوجهة. هذه ختامية حلقتنا اليوم، رسالة بسيطة انك تاخذ الامور ببساطة وتبسطها على نفسك، وبكذا انت بتبسطها ايضا على الاشخاص الاخرين، يعني بتقدر انك انت تتعاطى مع صعوبات الحياة والاشياء اللي تمر في يومك والاشياء اللي تمر في حياتك بسهولة، لانك انت اخذتها بسهولة. يمكن بعدين اللي حوالينك ايضا راح يقتدوا فيك، على بيقولوا يعني على الرغم من انه عنده مشاكله وعنده همومه وعنده تفاصيل كثيرة في حياته، لكن ياخذ دايما الامور ببساطة وخفيفة، خفيف خفيف خفيف على قلبك، يعني ما تتكلف نفسك فوق طاقتها. كذا نختم حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الأحبة في برنامج صباح الشبيبة، نتمنى قضيتوا وقت طيب معنا، نشوفكم إن شاء الله في حلقة بكرة، مع السلامة.

نمالة خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالة خدمات المياه، نستبق المستقبل.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة. أنت تستمع لبرنامج البعد الخامس. برنامج البعد الخامس برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تؤكد على أهمية التزام أصحاب المؤسسات والشركات ورواد الأعمال بالمتطلبات القانونية عند اختيار العلامات التجارية وتصميمها وتسجيلها، بما يحفظ حقوق الملكية الفكرية ويحد من النزاعات التجارية ويعزز ثقة المستهلكين والمنافسة العادلة. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع 28 للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في المنامة، بقيمة إجمالية تقارب 8 ملايين ريال عماني. التوقيع على 33 عقدا تنمويا واستثماريا بمحافظة الداخلية تشمل 8 عقود لمشروعات خدمية وتنموية و25 عقدا استثماريا لقطاعات الطرق والبنية الأساسية والسياحة والترفيه والأنشطة التجارية بهدف تطوير الخدمات وتوسيع الفرص الاقتصادية بمختلف ولايات المحافظة، بمشاركة 4200 شخص من 47 دولة. انطلاق أعمال النسخة 5 من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة الذي يناقش أسواق الكهرباء والطاقة المستدامة والتخزين وأنظمة الطاقة وحلول الشبكات وأنظمة التوزيع وكفاءة الطاقة وإدارة الأصول وتحسين الأداء. بدء فعاليات النسخة 3 من مهرجان الفيلم الأوروبي بمحافظة مسقط بمشاركة 20 فيلما مقدما من سفارات عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وتستمر حتى 18 من أكتوبر الجاري. الأكاديمية السلطانية للإدارة تدشن البرنامج القيادي لأعضاء مجلس الشورى لتطوير القدرات القيادية الوطنية وتعزيز مهارات التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار والاتصال الجماهيري. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع 10 للجنة التحضير الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لمناقشة ملفات استراتيجية تدعم التكامل الاقتصادي الخليجي. بورصة مسقط تستعرض خلال لقاء إعلامي بمناسبة دخول سلطنة عمان إلى قائمة المراقبة لدى فوتسي راسل دورها في دعم الاقتصاد الوطني. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله ابقوا معنا للحديث حول موضوع مهم جدا يتعلق بالسمت والهوية العمانية من خلال المدرب والمختص في هذا الشأن وفي هذا المجال. فاصل قصير وراجع لكم بمشيئة الله.

0: برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: أهلا وسهلا بالجميع، وحياكم الله في هذا اللقاء اليومي من الأحد إلى يوم الخميس. نبتدي دائما لقاءنا من الساعة الثانية ظهرا إلى غاية الساعة 4 العصر، على مدى ساعتين نحاول أن نقرأ ونبحث ويعني نتعمق أيضا في الفكرة التي نطرحها، نناقشها مع ضيف مختص. في كل حلقة هناك موضوع، في كل حلقة هناك قضية، في كل حلقة هناك مضمون حقيقة. من خلال فريق العمل جاهد نسعى أن نقترب من أبرز الموضوعات اللي تم تداولها بشكل كبير، أو شيء لافت للنظر أنه فعلا يتم مناقشته وتسليط الضوء عليه من خلال هذه المساحة. احنا اكثر من يعني نقف عند الموضوع، ما وراء هذا الموضوع، ما وراء هذه الفكرة، الأسباب، التحديات إلى آخر، نناقشها بكل أبعادها. نستضيف عبر الاتصال أيضا معنا ضيوفنا داخل الاستوديو. في البعد الخامس نرحب أيضا بمتابعينا ومستمعينا عبر ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5، وفي ظفار 98.5، وأيضا نطلع عليكم من خلال منصة اليوتيوب ومنصة الإكس بشكل دوري في برامجنا المختلفة، البرامج المسائية الصباحية، كذلك البرامج الأسبوعية. وهناك أيضا قناة ونافذة للاتصال، رقم البرنامج مباشرة تتصل وبإمكانك تسمع صوتك معنا، تشاركنا بفكرة، سؤال، تعليق، استفسار. رقم التواصل المباشر 2499-0000، هذا بالنسبة للاتصال. رقم الواتساب 94777975، رقم الواتساب. فمرحب بالجميع من الآن وأي لحظة أيضا تكون جزء من صناعة محتوانا، فهو أمر جدا مهم، ونستشعر أيضا بقيمة ما نقدمه من خلال ردود أفعالكم، من خلال أيضا حضوركم وتواصلكم معنا. مستمعين الأكارم، يعني في عمان يكفي أن ترى رجل يدخل مجلس، أو امرأة تستقبل ضيوفها، أو شاب يقف في طابور لتعرف من أين جاءوا دون أن يقولوا كلمة واحدة. هذا ما نسميه السمت، ليس فقط يرتبط بزي في مناسبات معينة ولا شعارات نرددها في الإذاعة المدرسية، بل هو سلوك يومي. من خلال هذا السلوك نعرف كيف نبيع، كيف نشتري، كيف نضيف الناس، كيف نستقبل الآخرين، كيف نفرح وكيف نحزن، وكيف نجلس في حديقة عامة، وكيف نربي أبناءنا حين لا يراهم أحد. لكن السؤال أبعد من ذلك يأخذنا، هل ما زال السمت العماني حاضر كما كان في السابق، في زمن الشاشة الصغيرة التي تربي أصبحت أكثر من المنزل، وفي مجتمع بدأ ينتقل من فكرة من نحن إلى أنا؟ هل نحافظ على هويتنا أم نتركها للصدفة؟ نرحب معنا في هذا اللقاء بمدرب ومختص في مجال السمت والهوية العمانية، ضيف يحمل هذا الهم ويشتغل عليه وأيضا مهتم بهذا المجال. ورحب بضيفي هنا في الاستوديو يونس بن محمد بن عامر الصابري. حياك الله أستاذ يونس، أبرك الساعات بحضورك ووجودك بيننا.
2: بارك الله فيك، تشرف طال عمرك.
1: أول شيء، ما جبت علوم؟
2: ماشي أخبار لا الخير سكون،
1: الله يسعدك،
2: الحمد لله، ماشي أخبار
1: ساكنة،
2: والمتابعين المشاهدين بعدين بناخذ أخبار
1: من خلال رقم الواتساب. هذا رقم الواتساب يا جماعة الخير، أي يعني مداخلات مشاركات فمرحب فيكم وبضيفنا وكل ضيوفنا القادمين بمشيئة الله. طيب أستاذ يونس، أول يعني شيء قبل ما ندخل في هذا الحديث، لو طلب منا الآن المستمع الكريم أن نعرف السمت العماني لشخص يزور عمان لأول مرة في جملة واحدة، ماذا يمكن أن تقول حول السمت العماني؟
2: السمت العماني هو هيبة العماني، وقار العماني في مجلسه، في تعامله، في حياته، في سلوكه، في لباسه، التي تظهر منها من خلالها هيبة العماني ووقاره، وتظهر هويته العمانية.
1: هذا السمت العماني.
2: السمت العماني.
1: إذن هو؟
2: هو الهيبة والوقار في التعامل، في السلوك، في الحديث، في كل جزئيات الإنسان العماني يظهر من خلالها هيبة العماني ووقاره، وتظهر هويته العمانية التاريخية.
1: هويته العمانية التاريخية. جميل جميل. احنا راح نناقش كثير من الموضوعات المرتبطة بالسمت العماني. طيب نسمع أستاذ يونس كلمة السمت، ولكن هل هي في الأصل مرادفة لعادات وتقاليد، أم أن لها معنى أعمق من فكرة العادات والتقاليد؟
2: هي ربما تكون مرادفة، ربما تكون قريبة، ولكن هي في الموضوع كلها تدور في نفس الدائرة. السمت والصناعة، العادات والتقاليد، الموروث، كلها تدور في نفس الدائرة، وتخدم وترفد الهوية العمانية.
1: جميل. تخدم وترفد
2: الهوية العمانية.
1: ذكرت في لقاءات سابقة من خلال متابعتي لحسابك أن الانتماء سلوك.
2: نعم.
1: والسمت ذكرت كذلك هو سلوك.
2: صحيح.
1: كيف نعرف أن شخصا منتمي فعلا، لا بكلامه بل بتصرفاته؟
2: من خلال تصرفاته. الإنسان اللي عنده انتماء قوي لهويته ولوطنه، مهما كان في الوطن، في خارج الوطن، في أي حال من أحوال الحياة، تغير أي ظرف من ظروف الحياة، تجد تصرفه ينبي عن هويته وعن شخصيته. إن كان مثلا في العيد، لا قدر الله في العضائل، إن كان لا قدر الله حتى في الأزمات، لما صارت مثلا أزمة أو إعصار شاهين، الله يبعد عنا وعنكم البلاء وعن كل مسلم، كيف كان تصرف العماني؟ كان حاضر في تلك الأزمة اللي مرت، بينت شخصية العماني وسمت العماني في التعاون، في الفزعة، في النخوة، في الشهامة، في المروءة. ما كان يوصل فقط المواد العينية، بل كان يشمر عن ساعده وينظف البيوت، بيت ما يعرفه حال من، لكن يعرف أن هذا بيت عماني محتاج الطين واصل يمكن إلى قريب الركبة أو الصيب، لكنه يشتغل وينظف. لو في الأحوال العادية ما حد يرضى يعمل مثل على العمل، لكن يوم شاف أخوه العماني محتاج حد يسانده، ما قال له أجر شركة ولا يبع مال، قال له أنا أخوك وأنا أنظف عندك البيت. هذه هنا تظهر هذه الأمور كلها.
1: الله. من التصرفات إذن.
2: من التصرفات.
1: وليس شعار ولا نردد كلمات معينة، لا، بل هو فعل وتصرف وسلوك.
2: نعم. سلوك. نعم.
1: جميل جميل. طيب مع الزمن وتغير الوقت، هل السمت يظل دائما ثابت أم أنه يمكن أن يتطور مع الوقت؟ وأريد أفهم منك الخط الفاصل أستاذي بين هذا التطور وبين التفريط في مسألة السمت.
2: جميل. هو طبعا الإجابة بتكون مركبة. أول شيء السمت في مرونة، لأن السمت والسنع ما هو إلا وسيلة تسهيل التواصل ما بين الناس، وخلق المودة والتقدير والاحترام والحفاظ على العلاقات والحفاظ على المجتمع مستقر آمن في حالة تواصل مستمرة وتعاون، وهذا كله يخدم الوطن بشكل عام. لذلك الزمان يتغير، اليوم غير وأمس غير وباكر بيكون غير، صح ولا لا؟ فإذا هنا السمت يمرونة، لكن يبقى على القواعد، من قواعد السمت الكرم، من القيم. لكن هل كان الكرم مثل السابق مثل اليوم؟ القاعدة موجودة والمعنى موجود. كان سابقا الضيف على الأقل يوم ما بيقيل عندك 3 أيام، الضيف يوم بيقيل على الأقل عندك يوم. صحيح. مثلا من الصبح لين المساء. اليوم اختلف، ما ممكن اليوم ارتباطات الأعمال وإلى آخره إلا في حالات معينة.
1: نعم.
2: لكن قاعدة الكرم بقت موجودة.
1: الله.
2: من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب، في عمان قاعدة الكرم وطريقة الكرم موجودة. إذن المرونة موجودة، لكن القواعد كلها موجودة، ما تغيرت. حصل تغيير في بعض الأشياء، لكن القواعد لا زالت باقية. والدليل الشهادات الموجودة في الداخل للضيوف اللي يزور عمان واللي يلاقوا العماني هو خارج عمان.
1: الله. وهذه الشهادات خير دليل على ذلك.
2: نعم، شهادات خير دليل.
1: جميل جميل. طيب هل يمكن لشخص يحمل الجواز العماني ولا يحمل السمت العماني والعكس؟ أحيانا نتحدث أن فعلا هناك عماني ربما يحمل هذا الجواز، ولكن قد لا يمكن أن نرى فيه السمت العماني، أم دائما السمت يفترض أنه يرتبط في كل عماني مهما كان؟
2: هو المفروض، ولكن تقع حالات استثناء. الاستثناء موجود، لكن القاعدة أن كل عماني ينتمي لهذا الوطن السمت موجود عنده والسنع موجود عنده، ولكن تقع حالات استثناء. هذه لابد. نعم. في كل الحياة، في كل يعني أجزية الحياة الاستثناء موجود. ولكن ما يقاس على الاستثناء، يقاس على الأصل.
1: الأصل
2: على الأصل، لأن السمة العمان لما تتكلم عنه تتكلم عن تاريخ، ما تتكلم عن شيء من شهرين ولا من سنتين ولا من 20 أو 30 سنة، لكن تتكلم عن تاريخ. والدليل على قوة السمت أن ربما الإنسان ما ربما بل أكيد يتشرف فيه حتى الإنسان المقيم في هذا البلد. أنا مرة قصة قصيرة، أحد الأخوة المصريين سالم نحن وياه، وأنا ما أعرفها معرفة قوية كثير جدا، فأنت ناشد عن العلوم، فأنا حقيقة قلت أنا حرق الرجل يمكن ما يعرف عن سنة العلوم الأخبار، فحاولت أني أمرر السالفة ما أنشده. فقال لي وحمل الأخوة أنشد الريال، قلت له هي والله بنشده لأن أشر عليه. فقلت له شيء علوم شيء أخبار، وخذ عني خذ وعطى عندي في العلوم والسالفة. أنا استغربت، قلت له ما شاء الله دكتور تعرف العلوم الأخبار؟ قال أيوة، وعطاني تفاصيل كثيرة. فدليل قوة وجود السمت وحضوره أن حتى غير العماني تشرب بالسمت هذا. فكيف يكون أني أنا عماني وابن هذا البلد ولدت في هذا البلد وأبن عن جد موجود فيها، كيف ممكن يكون يضعف عندي السمت؟ ما ممكن إلا الحالات الاستثنائية، ولا يقاس على الاستثناء ولكن يقاس على القاعدة والأصل.
1: على القاعدة والأصل، جميل ممتاز جدا. طيب سوق الجمعة والهبطة واللقاءات، سوق نزوة، سناو، يعني هذه كلها فعلا أسواق مفتوحة اعتدنا عليها من صغرنا، على على عليها أباءنا وأجدادنا. إيش يتعلم الطفل العماني حين يرافق أباه؟ ولا يتعلم هذا الطفل من خلال بعض المدارس هذا السمت، لكن الرفقة ووجودك أيضا في السوق مع ابنك الصغير، ماذا يمكن أن يتعلم من هذه اللقاءات؟
2: جزاك الله خير، هذه أنت جيت على نقطة أنا أحاول أحييها من فترة، اللي هي الجانب من الهوية الاقتصادية والجانب من السمت الاقتصادي. وبعض المسميات أحيانا بعض الأخوة من حسن نية منهم يناقشوني فيها، البعض يقول لي أنت تحمل السمت ما لا يحتمل، فقلت لهم أساسا السمت هو تربية، أنك تربي ابنك على التقدير والاحترام وكيف يكون شخصية، ونفس الشيء البنت بحيث أنه يكون باكر لما يكبر يخرج للحياة وهو عنده شيء من الإمكانيات أنه يدير نفسه ويدير أسرته إن كان الولد ولا البنت. فقلت له المال من ضمن هذا الجانب، المال من ضمن هذا الجانب، لازم يعرف كيف يكسب الحلال، ولازم يعرف كيف يروح يشتري، ولازم يعرف كيف يبيع. ما ممكن أنه يتعلم في المحلات التجارية الكبيرة، هذاك نمط آخر وارد علينا، لكن احنا نمطنا في البيع والشراء وسوقنا التجاري هي الأسواق الشعبية، من خلالها هو يتعلم البيع والشراء، يتعلم كيف يكسب الرزق الحلال، وتدخل في عقله وفي مخيلته هذه البيئة العمانية اللي يشوفها البايع عماني والمشتري عماني والسلعة عمانية وإنتاج عماني. لأن أغلب لما نتكلم عن هبطة العيد وسوق الجمعة أغلب المبيعات اللي فيها إنتاج شعبي، فهو اليوم ما يلس فقط يتعلم يعني شيء بسيط، يتعلم نقاط كثيرة جدا، يتعود على أن في فكرة أنه يتربى كيف يكسب الرزق الحلال. اليوم هذه الجزئية سيدي الكريم أصبح البعض بحسن نية منه يقول لي والد ادرس وتعلم ولا تحاتي شيء. هنا هو حسن ظن من الأب وحسن نية، وهذا الشيء مطلوب الشهادة، لكن أغفل عن جانب كان موجود معنا في السابق، وإنه يعرف كيف يكسب الرزق الحلال. وصل الثانوية، خلص الجامعة، أخذ الشهادة، أقول الشياب شهادة العودة، شهادة كبيرة، لكن أصبح ما يعرف الرزق، ما يعرف كيف يكسب، ينتظر الوظيفة لو 100 بس يحتاجها بيقول حق والده عطني 100، يقول حق والدته اعطيني 100. واذا توظف يحصل احيانا حاجات في كل دول العالم، يحصل تسريح، ربما الشركه هذه خسرت او ما شابه او عقد وانتهى، اصبح مره ثانيه في ازمه لانه ما يعرف كيف يكسب الرزق. لكن الشباب الاولاد والبنات اللي تعودوا على هذا الفكر الاقتصادي والسمت الاقتصادي، اذا هم موظفت حالته الماديه ممتازه جدا، لانه دائما عقله يسير الى الموارد الاخرى، ينمي نفسه. وإذا لا قدر الله تأخرت الوظيفة، على قولة الشياب يتسحى عن زنده ويشتغل، والبنت بتحصلها تشتغل في بيتها في الأشياء اللي تناسب حياة المرأة. فهذا الجانب الاقتصادي جانب مهم، أنا قمت أنزل كل أربعاء مقطع عن ذا الجانب، من خلاله ممكن شوي أسهب.
1: كده أنا مستانس. نعم.
2: حاولنا نربط أول تجربة بإحياء الموروث الزراعي، بإحياء الموروث الزراعي، نربط جانب من التربية الاقتصادية والمالية بجانب إحياء جانب من الموروث الزراعي. سيد الكريم، كان عندنا صادرات الزراعية تطلع من عمان إلى عدة دول الخليج، في مجتمعات الخليج وهذا لحقنا عليه، ليمون الجاف والموز وغيرها والرمان، شوف من الجبل الأخضر.
1: نعم.
2: يعني كيف تحفظ هذه المنتجات اللي أن تصل في دول خارج دول عمان وبحالة طيبة، كان يصدر إلى العراق، ونفتخر لما نروح دول دولة مثل دولة الكويت والعراق والبحرين ومكتوب على الليمون المجفف الليمون السحاري. احنا نفتخر نشوفه، هذيك الليمون لنشوفه نشوفه شيء عظيم، لانه يمثل جزء من هويتي انا العمانيه، من جزء من انتاج العماني الزراعي، فكان يصل الى العراق وغيرها. فاحنا نقول نحيي جانب من الموروث الزراعي من خلال البيت، وقمت نسوي لقاءات مع احد الاخوه المختصين في الزراعه، ويبسط الفكره للناس انك انت تكسب ولدك عندك في البيت بعيد عن الاجهزه الرقميه، ويشتغل في البيت إذا كانت المساحة كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، عندك مشكلة في الماء في التربة هو يعطيك الحلول، ما عندك مساحة تزرع على السطح، التقنيات موجودة الآن، بل إنها مفيدة لأنها تخفف درجة حرارة البيت، يعني توفر حتى في الكهرباء. فنحيي الجانب من الموروث الزراعي من خلال أبنائنا أنهم يشتغلوا في البيت ويبدي ينتج. حتى خبرنا عن تجارب ناجحة جدا اللي هو الأخ حمد العيساي وزاهر المخبالي، قالوا من بعض المبادرات علموا بعض الشباب، قالوا والله رجعوا لنا بعد فترة هم آبائهم يايب يقول يعني بعض المنتوجات الزراعية اللي زرعها الولد في البيت، والله يقولوا ما توسعنا الفرحة ونشجعه، وبعض الشباب أصبح يبيع في الأسرة اللي حواليه بدون ما يأثر على دراسته، بدون ما يأثر على خدمته مع أهله في البيت، بدأ ينتج. هذا الولد الآن لو نتصور بعد ما يعني بعد عدة سنوات لما يوصل الثانوية العامة كم بيكون رصيده في البنك؟
1: الله.
2: احنا ما نتكلم عن خيال، نتكلم عن واقع. وبنفسه هو هذا الاخ احمد العيساي، وبثينا قصته على البث المباشر في الانستغرام، نجلس احيانا بعد صلاه العشاء نبغى نشجع الناحيه هذه.
1: جميل.
2: فقال انا من شجره ليمون انشات مشتل. البعض يقول يا اخي انت يمكن بيقول فيه مبالغه، لا الرجل موجود والقصه موجوده على الواقع. قال والده الله يرحمه،
1: الله يغفر له،
2: يقول اعطاني شجره ليمون في المزرعه، قال هذه الشجره حالك دبر هذه الشجره وتعتني بها ومحصولها حالك. قال أول مرة بعت بخمسة ريالات، فرحت لكن أقول همالة الشجرة، رحت حق الوالد قلت للوالدة بغيرها أبابيع، قال لا سير أول تصرف في الشجرة هذه. المهم مختصر الكلام، من خلال الشجرة هذه الوالد بايعة أو هبة مرة ثانية شيء شتلة ثانية، قال تطورت الفكرة ورسخت عندي، واليوم هو موظف الحمد لله، لكن رسخت عندي الفكرة إنه ينشي مشتل، وأصبح مستشار في الجانب الزراعي، وأصبح يعني مرجع في هذا الجانب. الله. شوف وين وصل، أحي جانب الموروث الزراعي، أصبح نوع من الأمن الغذائي عنده في البيت. قبل فترة واردات البصل في عدة دول تعطلت، مش في عمان فقط، الناس يعني صادفت أزمة. يعني بالله عليك زراعة البصل متعبة، تحتاج مساحة كبيرة، يعني مساحة كبيرة هذه الطاولة في البيت مثل هذه الطاولة موجودة في كل بيت، يزرع في موسم زراعة البصل، والبصل معروف من تقنية خلافة تجففه وعندك طول السنة، تصيبني أزمة وأنا عندي موجود في هذا البيت أزمة بصل. لكن أصبح نوع من الاتكالية، وهذه ما اتهام لي ولا للآخرين نوع من الاتكالية، لكن هناك انتشرت وزرعت في على مستوى العالم اللي هي المواطنة العالمية، بحيث أن يصبح الشخص مستهلك.
1: نعم.
2: لصالح شركات.
1: نعم.
2: العابرة ما العابرة
1: متعددة
2: العالمية
1: متعددة الجنسيات.
2: متعددة الجنسيات.
1: جميل، حديثك جميل. بالعكس انا اتمنى يعني تاخذ راحتك بالحديث ونقف عند كثير من النماذج.
2: بارك الله.
1: ذكرت انت كثير نقطه مهمه.
2: نعم.
1: اعتقد احنا محتاجين نناقش هذا الموضوع، يعني كيف كانت التربيه الماليه في البيت العماني سابقا؟ هل خسرنا اليوم شيء حين صار المصروف يعطى للابناء دون جهد، دون مقابل حقيقي، بدون ما يكتسبوا هذا المال حقيقه؟ كيف كان يعني في السابق أبائنا يربوا الأبناء على الجانب الثقافة المالية في بيوتنا قديما؟
2: كانت تربية على هذا الجانب مهم جدا، لأن المال عصب الحياة. اليوم أنت لو تعلم هذا الولد، لو توجه في أشياء كثيرة، والبنت لكن ما يعرف يكسب المال وما عنده شيء ترباكر يتعب، لأن خلنا نكون صريحين هو عصب الحياة. فكان سابقا في اعتماد في البحر، هو يشتغل مع أهله في البحر، في المزرعة يشتغل مع أهله في المزرعة، عند أهل حلال يشتغل مع أهله في الحلال، في الغنم تكرمه أو في البوش أو في الخيل أيا كان، المهم هو أول شيء يده في يدهم ويساعدهم. الأمر الآخر البعض يوجه ابنه في هذا الجانب كيف يكسب ويكون عنده مبلغ. أنا أذكر يوم صغير نزرع في المزرعة مثلا الفجل، الوالد الله يغفر له رحمه
1: الله
2: يخلينا يعني يعطينا كمية منه، مش إلا في القفير سميه القفير كل حد ما أدري يمكن تختلف المسميات لكن هي المصنوع من السعف ما يستوي إن أنا أفسرها لأن كلنا فاهمين اللي وش معناه نخلي في القفير ويقول روح وبيعوا فنروح في المنطقة في الحارة نبيع وهذاك المبلغ اللي نحصله هو المصروف فهني الوالد اللي عليه سواه الولد عاد ربما يستمر في نفس الطريق ربما تصادف تغيرات في الحياة تأثر عليه لكن المهم البذرة بذرها إنه تبيع وتشتري فهذا الجانب مهم جدا هذه طبعا تغيرت تغير كبير أصبح موضوع الشهادة العقل الجماعي أساس أنا بعد ما نقول أبو المقصر الأبو الأم مقصرين لكن العقل الجماعي
1: نعم.
2: العقل الجماعي أصبح يوجه العالم كلهم إلى الشهادة يأخذ الشهادة وهذا شيء طيب لكن غفل عن الجانب الآخر اللي هي التربية المالية والاقتصادية وكيف ينشئ أولاده من الصغر على هذا الجانب يمكن الأب مليونير لكن لا قدر الله صابته ظرف من ظروف الحياة وخسر وش بيكون وضع الولد فقير
1: طبعا
2: يمكن الأب مليونير توفى وورث لأولاده ما يعرفوا يديروا المال
1: وضاعت أموالهم
2: وراحت كم من الناس كانوا أغنياء مجرد أنه توفى الأولاد أصبحوا لأنهم متعودين على ثقافة الاستهلاك محبته لولده خلته يعني يفكر في جانب يعني يخليه اتكالي وخلف له ثروة ما بنقول ما لازم بالملايين أكثر ولا أقل المهم بعد فترة تبخرت الأموال وأصبح ذاك الولد اللي كان ولد عز ولد غنى
1: فقير
2: فقير ومحتاج لأنه كان فيه خطأ من باب محبة الأب لأبنائه أفسدهم اليوم يخبرنا أحد الأخوة المدرسين ألقينا محاضرة في أحد المدارس تكلمنا عن ذا الجانب فقال يقول خبرت إحدى السيدات أو أحد الأخوة السادة اللي يعني من المواطنين قال يقول يعني أنا ما قصرت في ولادي أنا شريت لهم كل شيء وفرت لهم اللي ما يتوفر حتى حال الناس يمكن الأغنية قال له مثل ويش يعني هو يفكر أنه يقول وداهم دورات ودراسات وإلى آخره قال له أحسن الهواتف تنزل أنا أشتري لهم أحسن الألواح الرقمية هذه اللي هن يسموها بالإنجليزي الآيباد في الأخير يقول له ما يهتمون بي وكذا قال له أنت أفسدتهم قال لي كيف أفسدتهم قال له هذا هو اللي أنت أفسدتهم من حيث لا تدري لو قال له أنت عودتهم على كذا وأدبتهم على كذا وجهتهم على كذا هم ما يحتاجون المال اليوم قال له المال عندك بعده قال له عندي قال له تصلحهم قال له أنا أحاول قال لي إذا العبرة ما أنك توفر لهم كل ما يشاؤون لأنك تعودهم على الاتكالية
1: الله الله إحنا بنناقش الموضوع بعمق ولكن نطلع فاصل قصير بعدها راجع لكم في البعد الخامس
3: خليك شبابي مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om بادر وأثر انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية عيش حياتك وخليك شبابي

0: أنت تستمع لبرنامج البعد الخامس.
1: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس، وهذا اللقاء دائما يتجدد، ومرحبين بالجميع وكل اللي تابعنا الآن وانضم معنا في هذا اللقاء. أعود مرة أخرى إلى مدرب في السمت العماني وأيضا الهوية الأستاذ يونس بن محمد بن عامر الصابري، حياك الله من جديد.
2: بارك الله
1: فيك. يا أهلا وسهلا فيك. طيب، احنا ذكرنا التربية المالية وما زلنا في هذا المحور الأساس اللي يتعلق بالجانب المالي. السؤال الأهم، في كثير الآن من الفتيات يدرن مشاريعهن، وهذا المشروع من البيت، سواء كان يتعلق بحلويات، بخور، عطور، خياطة، أكلات شعبية وغيرها. هل هذا امتداد للسمت العماني أم شيء جديد لم يكن سابقا؟
2: امتداد 100%،
1: امتداد للسمت العماني
2: 100%. وهذا بعد ما شاء الله عليك طرح جميل وسألتك مميزة. هذا الموضوع بيقودنا لأشياء كثيرة في جانب يربطنا بعد بالاقتصاد وبالهوية حتى الغذائية، الأكل. الآن لما البنت تعمل لها مشروع في البيت، فهي تمارس شيء من خصوصيتها اللي الله خلقها أنها تمارس مشروعها في البيت. هذه راح هي يعني غير لما يكون في شيء هناك في محلات من أيدي غير عمانيين، هذاك يضع ثقافته ويضع هويته حتى في الطعام
1: وشروطه
2: وإلى آخره. اليوم أنت ذوقك كعماني في الطعام، في اللباس، في كل شيء، يبين في تصرفك، في سلوكك، حتى في الطبخ. فهي هذه البنت ربما تأخذ أفكار حديثة في طريقة إعداد الطعام أو ما شابه، لكن تبقى قاعدة الطعام وطريقة إعداد الطعام يعني هوية أساسية موجودة، هذه هوية الغذاء. البعض يقول، ربما يقول يعني ما ممكن حتى في الطعام يشكل جزء من الهوية. في بعض الدول في تاريخيا يعني ثبت احتلت والمحتل سرق حتى الأكلات ونسبها لنفسه، لأنه هو يريد يثبت أنه هو الأصيل صاحب البلد. شوف الفكر وين. فإذا حتى الطعام، جزء من الطعام هذا يثبت أنك أنت يعني صاحب هوية من أبناء هذا البلد. لما نأتي للقهوة الآن، لما تقول لي الأخوات أو البنات يسوون مشاريع في البيت، الحين ربما هل القهوة، أنا بطرح سؤال بعد إذنك، هل القهوة، تجارة القهوة، يعني احنا اول شيء نقول طريقة اعداد الطعام،
1: صحيح،
2: طريقة اعداد القهوة في عمان مثل بقية الدول؟ كل دولة متميزة،
1: صحيح،
2: لها نكهة معينة، خصوصيتها. طيب، السؤال اللي انا اريد اطرحه، هل تجارة القهوة تعادل تجارة النفط؟ سؤال قوي، صح، بس يمكن يعادل. في كتب تتكلم عن هذا الجانب. اليوم عدد نقول محلات شرب القهوة، أنا ما بقول كوفي شوب، لأن كوفي شوب إنجليزي،
1: صحيح،
2: وأنا اليوم أحمل هوية إسلامية عربية، صح،
1: صحيح،
2: لا،
1: صحيح.
2: فمحلات شرب القهوة الله يبارك لهم فرزاقهم، كم محل، هل تزيد ولا تنقص؟
1: تزيد.
2: أسعارها يعني ما بسيطة بعد،
1: صحيح،
2: صح ولا لا،
1: صحيح،
2: لكنها تزيد. هل في عمان فقط؟
1: في كل مكان،
2: في كل دول العالم. طيب، هذه طريقة الحين إعداد القهوة تقريبها. سؤال آخر بعد ذلك، هل تحمل هوية عمانية؟ ما تحمل هوية عمانية، لا طريقة تقديم الكوب ولا طريقة إعدادها، صح؟
1: صحيح.
2: طيب، لو البنت العمانية أو الشاب العماني تبنى مشروع القهوة، طريقة إعدادها بالطريقة العمانية وطريقة تقديمها بالطريقة العمانية، وناخذ شيء من الحداثة، ما يمنع. أنا اليوم ربما مثل ما نشوف الحين بعض الشباب أو بعض الناس من مختلف الأعمار يبي يشتغل على موضوع معين ومحط الجهاز المحمول أمامه ويشتغل ويشرب قهوة. بعض المحلات بدأت تتجه تحطيه في دولة بدلة عفوا جميلة وعدالة فنجان وعدالة تمر،
1: صحيح،
2: وتشتغل. هني أنا أزرع طريقة القهوة العمانية،
1: الله،
2: وأقدم القهوة العمانية بطريقة النكهة العمانية، الهوية العمانية، السمت العماني، صح ولا لا؟ ما أحتاج إني أقول له والله يعني أنا في قهوة عندنا، ما مشكلة، إحنا ما نحكر على الناس، لكن الأصل تكون القهوة العمانية في الأمام، على أساس اللي يعرف يعدها العماني ترى وهو يقدمها وصبغته وهو يتولي، يأتي من خارج الدولة يروح يبي يشرب القهوة، هذه القهوة موجودة معهم، لكن هو بيشوف قهوة العمانيين وطريقة قهوة العمانيين ونكهة قهوة العمانيين. في دول بدأت توصل قهوتها حتى من الدول العربية، بعد الحمد لله أنها دول عربية وليست غير عربية، بدأت توصل يعني قهوتهم ونوعيتها معنا في عمان، والبعض يستسيغها، طبعا هذا حلال مش حرام، لكن شوف الهوية وصلت لين طريقة إعداد القهوة طعمها وصل معنا. طيب وين هويتي أنا في إعداد القهوة؟ اليوم البعض يقول لك قدم برنامج عن طريق كيف يغنم الولد القهوة وكيف يعني يغنم القهوة يقدم القهوة. طيب هذا جزء مبتور، الجزء البداية كيف يعدل القهوة،
1: الله
2: كيف يحمس القهوة،
1: الله
2: كيف يثور القهوة. قال أن القهوة تسوي له حموضة لكن هذه من المحل شوية أفضل، لا تسوي لك حموضة لأن أنت ما عدت إعداد صحيح. لما تثور الدلة صح والكل يعرف هذا، أنا ما يب معلومة جديدة ولا شيء، ما زايد على أحد، الكل مثلك وشرواك والربع كلهم ونعم. لما يثورها صح ويخلي الدلة تركس ويرد ويزل القهوة في الدلة بطريقة صح، هي هذيك القهوة اللي بتخلي الكل يحب القهوة. ما نبتر الموضوع ونبتدي بس من طريقة تقديم القهوة، نبتدي بها من بداية عدادها. لما يفهم الولد والبنت طريقة عدادها فهو راح يحب تغنيم القهوة، والبنت بتحب تغنيم القهوة يوم يضيف مع أهلهن من الحريم في البيت. فإذا هني ظهرت الهوية العمانية، وظهر اقتصاد، ظهر اقتصاد في طريقة هو يعمس القهوة ويبيع، والسائح اللي ينبرع ما بيشري على قولتهم، أنا ما بيب مسميات غير عربية في الموضوع، القهوة الفلانية من الدولة الفلانية موجودة عنده، لكن لما يشوف على العلبة مكتوب قهوة عمانية بيقول عطنا منها، لأنه يبي يحمل هدية تحمل شيء من هوية البلد اللي هو رايح له.
1: الله
2: صح ولا لا؟ فإذا نحيا هوية، نشر ثقافة، كسب مال وهو يالس في البيت، هذا هو الجانب التربية اللي تساعد الولد من اقتصادنا من تراثنا تكسب الملايين.
1: أنا برجع إلى نقطة أساس أنك تستكمل حديثك في موضوع فكرة التربية المالية. أنا أرجع خطوي في كلمة أنك تغنم القهوة وتغنيم القهوة. سمعت قصة والدك رحمة الله عليه، إذا زادت القهوة صبها في رجلك، وكان حريص على هذا الأمر، صحيح؟
2: هذا مجموعة من الشياب، مجموعة منهم كذا بعضهم يعني. حد من الشياب كان معنا بعد في المنطقة نفسي كم واحد يعني، لما يعني تغنم القهوة إذا رشف منها 3 رشفات وزادت يصب القهوة على الرجل. طبعا هم الطريقة هذه بطريقة طبعا لطيفة، ما أنها تكون القهوة حارة بيحرق صبح المغنم مثلا،
1: كدرس
2: تتعلم، ولا بيسويها بحضرة عرب رجال ورسمية يعني، لأن هذا بتعتبر بعد، لأن أنت يمكن إذا ضربت والدك ولا نازعته ولا عاقبته أمام الضيوف تراها بعد لها معنى. الضيف يستحس وش القصد، يضرب والده ولا ينازعه ولا شيء عنف أمامنا. فهني كل شيء، لو نتكلم ونقول مثلا أسوي مثلا أنه كان في السابق يقع عقاب للولد لما يغلط أو البنت، البعض يفكر أنها شيء يعني هذا فظيع ليش تضرب، هذا ما نتكلم عنه بهذا الطريقة. لا حتى الشيء والله في علم النفس يا أخي ترى الموضوع يجر بعضه، سامحني
1: ماشي بس
2: حتى لو في علم النفس يمكن كان في جزء معهم من علم النفس.
1: الله
2: الآن يقول لك المثل الدكتور يوسف العطار، أنا أقدم له بعد تحية، رجل في الإرشاد الأسري
1: متميز، تحية خذينا أكثر مرة كضيف معنا،
2: وأنا بعد أستفيد منه حتى مرات لما أروح أقدم بعض المحاضرات أتواصل عنده أخذ منه بعض التوجيهات. فيعني يذكر أنك لا تضرب الولد قبل النوم، وطبعا ضد الضرب لكن القصد أنه إذا بغيت عاقب الولد ما يستوي تعاقبه وهو رايح ينام. الشياب هذه موجودة معهم السابق، إذا بغيت عاقب الولد ولا البنت ما تعاقبه قبل النوم.
1: الله
2: يوم ينهض أول شيء أنت ركزت وش بتعاقبه بطريقة لتصلحه، والشيء الثاني ما زل لأنه يأثر عليه نفسيا وإلى آخره وأشياء كثيرة. هل شيابنا درسوا علم النفس؟ لكن درسوا الحياة، تجارب الحياة واليوم العلمي ثبته.
1: الله
2: فإذا السؤال اللي أنت طرحته جزاك الله خير في محله، وأنا بعد شوي أضفت عليه شيء بسيط.
1: جميل جميل، تعلم منكم أستاذي، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم. طيب أرجع إلى الإدارة المالية، يعني هل يمكن تنعكس الإدارة المالية على إدارة علاقاتنا، على إدارة أيضا أنفسنا، إدارة حياة يعني علاقتنا مع أسرتنا؟ يعني هل له تأثير؟
2: تأثير
1: كبير الإدارة المالية على،
2: لأن المال يعني المال مهم، المال عصب الحياة يعني، على عكس ما البعض ربما أحيانا يعني هو ما قاصد يبث روح يعني الفقر والعياذ بالله، يعني يقول يبي يقنع الناس بالقناعة لكن يوجههم إلى الفقر والاتكالية. حتى دائما يعني كنا نسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فقير وما شابه، ظهر لا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فقير لكان زاهد في الدنيا، لكن يوصلوا رسالة سلبية للناس أن أترك المال وترك السوق وترك التجارة. طيب أنا بترك التجارة وأنت بتترك
1: والثاني بترك
2: ما يوه، ومن بيدير التجارة؟ بيأتي الغريب ويمسك التجارة هو اللي بيديرها. لما يكون أنا عندي توجه في جانب المال بالطريقة الحلال والطريقة المشروعة والطريقة الموزونة بدون ما يكون طمع الدنيا لكن بالطريقة الصحيحة، كيف بينعكس هذا على تواصلنا؟ دائما المال ترى شوف يوم ينزل الراتب ناس بأشياء صح ولا لا؟
1: طبعا 200
2: صح؟ يمكن حتى ذيك الأيام المشاكل تقل لأن الناس مرتاحة الراتب نازل. فالمال بينعكس إيجابيا على التعامل ما بين بعضنا بعض. فلان يبي يعرس أنت عندك استطاعة وبدأ في المال بصير بتقدم له هدية عينية المناسبة، هو شاف هذه الهدية تقدير منك طيب والمودة ما جات من قلبه من قلب والده وأهله، والله فلان يو وقدم لي هدية
1: الله.
2: وأنا شعرت أني قمت بدور معه صح ولا لا؟ لكن الإنسان الضعيف سبحان الله ما استطاع يبي يبتعد، تتفكر ما يبي يحضر عندك يشارك، لكن هو ترى الحر عورة قلبه يعني يقول يا ليتني مع أخوي اليوم أنا مساهم منه، بتحصله ممكن منعزل وهذاك يمكن بيدور في قلبه بيقول شوف فلان ما عاوني بحاجة مثلا هو أخوي وزميلي أو جاري، فتنعكس حتى على العلاقات. لكن ما نتكلم في طمع الدنيا، نتكلم في الأساسيات.
1: أحسنت. طيب إيش هي أبرز ملامح السمت العماني في اللقاءات في المناسبات في التجمعات العامة؟ كيف نسلم؟ كيف نجلس؟ كيف نتحدث مع الآخرين؟
2: هذه يعني يبين في كل جزئياتها. مثلا لما نتكلم عن نبرة الصوت، دائما لما أقدم محاضرات للشباب أقول لهم انتبهوا في نبرة الصوت. شوف بس لو نبرة الصوت احنا نتوقف معها، بعض الدول لما تشوفهم الناس في بعض الدول يعني لما يتكلموا مع بعضهم تفكر مشكلة صايرة بينهم، صوت مرتفع وهذاك حديث
1: وثقافتهم ممكن هذيك
2: تقومت. أيوه. معنا العمانيين ربما كان هذه بعد الطبيعة شاركنا فيها يعني في دول مجلس التعاون، نبرة الصوت دائما تكون معتدلة، إذا ارتفعت حصل توتر ما مقبول. فدرجة يعني نبرة الصوت في الكلام دائما لها نبرة معتدلة. حتى نذكر بعض يعني في شخص كان تولى في جانب معين في البلد، فهو طبعا غير عماني قبل كان أكثر من 20 سنة لأن حلال عماني بدلة، فيقول أنا أنبه على الموظفين غير العمانيين ليون هو في موقع بدون ما أذكر خدمي للمراجعين، أقول له انتبه، يقول ترى العمانيين حساسين لما تكلمهم، يقول له أنا أعرف الخلفيات اللي هم يجي منها.
1: نعم.
2: لما يتكلم يرفع صوته هو شو وضع الطبيعي.
1: نعم.
2: يقول أخبرهم ترى العماني إذا رفعت صوتك عنده ترى يعني خلاص أنت تعتبر
1: توتر
2: وضيعت العلاقة ما بينك أنت وياه. هذا بس لوينا في نبرة الصوت، لوينا في السلام، طريقة السلام، طريقة المسلمين.

0: لكن احنا كأمة إسلامية عربية في عمان أو في أي دولة احنا ننتمي إلى حضارة وليست مدنية. هناك في فرق، أولئك أصحاب مدنية لكن احنا أصحاب حضارة. فالجلسة الأرضية ما ممكن يقبل منها إلا هذه، لكن لكل قاعدة استثناء. إذا لا قدر الله إنسان عنده لا قدر الله مشكلة في الرجل يستثنى من الأخوة الحضور ويعذر. فشوف حتى في طريقة الجلسة، في طريقة التعامل، في المناشدة احنا نقول لازم نرجع مثل سالفة القهوة، ما نبتر الموضوع من النص. بس طريقة العلوم الأخبار البعض يعني لما نصير، لأن الوقت يعني المعاناة، لما تصير تقدم برنامج أحيانا فقط ساعة ولا ساعتين أو ما شابه، مضغوط الوضع. لكن لما المناشدة لازم تعطيها حقها، لحماني لطريقة في المناشدة، ما هي همجية، ما هي مثل الهجوم على طول، لا كيف الحال فلان، عساك طيب عساك بخير كذا، بنشدك عن العلوم. أول شيء بيعزم ربع اللي عنده، فلان الربع نشدو الربع، قال له والله عندك، قال له والله عندك، بعد بقدر لأن البعض يطول. لا عندك، قال له والله عندك، هذه ما يعتبر احترام للضيف. الضيف ياس ينتظر،
1: صحيح،
0: وهنا ماخذين عليها قصيدة. هذا ما صحيح، هذا يعتبر هذا خطأ في حق الضيف. يوم بيسأل الضيف بيسأل قال عندك فلان، قال ربع بنشدكم عن سنة العلوم، هو يعزم ربعه. شوف الطريقة الحوار هذه تبني اليوم الدورات اللي تسمى مهارات التواصل والإلقاء والخطابة،
1: وأنا أقدم فعال فيه.
0: أيوة هذه أنت ما تحتاجها لما تكون موجود في المجلس، هذه مفايدة سمت أنت تتكلم عنها الحين في المجالس وجزياتها، تغني الولد في مجالس الرجال وتغني البنت في مجالس النساء عن هذه الدورات، لأنه يطلع عندهم شخصية، عندهم مجال إنه يتكلم. لكن لما كذا مباشرة هو أصبح عنده خوف، يبي يخلص كأنه مثل الامتحان يبي يحله ويخلص. لا، العلوم الأخبار ما امتحان، معنى وقيمة ولها رمزية كبيرة جدا وعميقة.
1: الله الله، أنا أرجع إلى موضوع السمت في الأماكن العامة وكثير مهم. الاتيكيت هو الاتيكيت العماني ربما نقصد أكثر. من الواقع عندما نرى في الحدائق في الشواطئ في الأماكن العامة يتركون الأطفال وحدهم يعبثون، ويعني يتركون المخلفات خلفهم، الأهل منشغلين بهواتفهم، من المسؤول وكيف هنا نعالج هذه الأمور؟
0: احنا نحسن الظن في الجميع، هذا اللي تركوا أبنائهم ما متحمدين وانشغلوا بالهواتف أو بأي كان، لكن الثقافة والتذكير، والتذكير ليش المجالس كان لها فائدة؟ المجالس ما كانت عبثية. للأسف اليوم بعض نقول المجالس فقدت هذا الجانب، فالحديث أصبح ما صحيح، والحديث أصبح ما في محله، والحديث أصبح كلهم موجودين 50 شخص موجودين 50 شخص متحدثين، خطأ ما صحيح. يتكلم الكبير الموجود والإنسان العاقل الموزون بيتكلم سالفة لقيمتها، ربما بيوجه، ربما بيذكر سالفة وقعت في المكان الفلاني بيقول لا والله ما كان صح، الصح بيكون كذا، الناس جالسة تسمع وتستفيد. فالخطأ اللي وقع في الأماكن العامة بسبب ضعف المجالس، بسبب عدم الاهتمام بجانب السمت، لأن هذا توجيه، قال عيب ومنقود على الريال سوي كذا، وعيب منقود على الحرمة تسوي كذا. أصبح كلمة العيب والمنقود حاشاك حاشا السامعين كلمة وقعها في النفس وجرحها في النفس أقوى من وقع القانون. يعني يقول لك يعني الجزاء العرفي أحيانا في المجتمع يألم الإنسان إذن المجتمع، والرجل القبيلي يألم أكثر، ربما لولا قدر الله سجن تراه بعيد عن عيون الناس، لكن في المجتمع قال فلان يعني الناس خذت منه موقف يتألم، والقبيلي يتعب من هذا السالفة. يعني عاقبة بأي شيء إلا لا تعاقبة عقاب اجتماعي لأنه تأثر في نفسه. فهني لما توقع مثل هذه الأمور وتعتبر احنا معنا في سمتنا منقود وعيب، يعني وصلت المعلومة اللي عندهم ما بيسوى هذا الأمر أساسا. قبل لا يطلع من البيت بيتأكد من ملابس ولده وش اللي لابسنهن وملابس بنته، وبيوجههم وبينبههم وبيقولهم. والدليل أن في الجانب الآخر تجد في الأماكن العامة كثير من الشباب من الشياب من مختلف الأعمار من من من من العمانيين في الأماكن العامة، تجد يقوم من مكانه ومكانه نظيف، وربما يكون أفضل من
1: هذا جزء من السمت، وهذا جزء من السمت،
0: جزء من السمت. فهذه لا يعني إلها وجودها، ليش؟ لأن هذا وجد عند الثقافة، فهني لابد أن هذه الثقافة تكرر وتذكر ويتم الحديث عنها. أنا مثل هذا اللقاء الآن أنا أستفيد منه قبل لا يستفيد منه المستمع.
1: الله،
0: أنت اليوم يستكلمنا عن أشياء أنا أستذكرها، وأنت تزيد لي تأكيد فيها، وأنا أزيد افتخار فيها وأعتز فيها أكثر، فما بالك المستمع. إذا المسألة هي تجديد ثقافة السمت والحديث عن السمت وتوجيه الناس إلى موضوع السمت. مثل ما قلت لك كلمة الله يعزك المنقود عظيمة في قلب العماني، تقول له والله فلان سوى منقود أنت قتلته، أنت قلت فلان سوى منقود ولا فلان سوى منقود أنت قتلته وقتلت أبوه، خلاص هذه يعني نفسيتهم تتعب. هني يبدي يصلح، يبدي يبتعد عن

0: لا يقع في المنقود.
1: الله الله كلامك جميل
0: أستاذ
1: يونس. في المراكز التجارية خلينا نتحدث بشيء من الواقع. عندما تذهب إلى مجمع تجاري مول صوت مرتفع ومزاحمة في الطوابير، هل هذا الأمر في اعتقادك دخيل علينا أم كان موجودا وأصبح واضح؟
0: لا دخيل علينا، نحن من يعني من الجانب هذا في الأماكن العامة،
1: رفع الصوت والمزاح،
0: رفع الصوت والمزاح والهرج
1: والمزاحمة أيضا الآخرين،
0: يعني مع المزاحمة الآخرين وحتى النظرات، حتى النظرة يعني لها سمت في المكان العام وغيره. يعني كان سابقا ولا زال إلى الآن من مثلك وشرواك المستمعين محافظ على هذا الجانب، أنت تشوف رجل هو وزوجته ولا هو بناته أنت لو تعرفه السلام عليكم وانت رايح ما توقف ومنقود توقف معه وتسولف معه وكيف حالك مع أهله، خلاص سلمت روح السلام عليكم وانت رايح، النظرة كسرتها، النظرة أصبحت محسوبة عليك، أنت عندك معنى الحياة وتزرع فيهم الحياة واللي حواليك يتعلم منك الحياة ويزيد في قوة الحياة وكلنا يصير نستفيد من بعضنا بعض. هذه الأشياء لنا ما هيتحدث عنها، هذه الأشياء احنا أنا عن نفسي ألوم وأعذر هذه الأجيال، ألوم وأعذر واللي يقع مثل هذا الخطأ ألوم وأعذر، لكن أقول العاقل لازم يسأل، العاقل لازم يتعلم. بس هذه الأماكن العامة مثل المولات أو هذا يقع فيه مثل هذا الأمر الزحام بسبب عدم التوجيه، عدم الحديث عن هذا الجانب. أسباب الحياة كثيرة اليوم، مشغلات الأب في الوظيفة في الدوام متى يرجع، وربما يكون داوم خارج المنطقة، وربما لو موظفة، وصعوبات الحياة كثيرة جدا، لكن ما يعفي. وهنا نتجه لنقطة الجهد الجماعي،
1: الجهد الجماعي
0: الجماعي. أنت لو تبى تصلح كفرت تتعب، وديننا الإسلامي دين الجماعة، وإحنا ربينا على الجماعة، والبلد بلد الجماعة ما بلد الفردية أبدا نهائيا، والأمثلة كثيرة جدا. هني الجهد الجماعي هو اللي يصلح مثل هذا الموقف، هو اللي يعدل مثل هذا الموقف، ولو يقع خطأ يصححه على طول، وقع خطأ استجد خطأ وقع صلح على طول، لأن هناك في جهد جماعي.
1: نعم.
0: في عيون تراقب المجتمع، الجهات المسؤولة بهذا الدور، لكن المجتمع في هذا الجانب هو المسؤول الأول. المجتمع ما ممكن يحاسب واحد على نظرة صح ولا، القانون ما ممكن بيحاسب انت شفت كذا لا هذه النظره درجتها كذا، صعب صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: لكن كمجتمع ريال قبيلي وحرمه قبيليه تحاسب نفسها على النظره بدون ما يتدخل القانون، اذا الطريق استوى واضح ومستقيم.
1: انا برجع لك الى نقطه مهمه كثير الان، لان هذا واقع وجزء من حياتنا اصبح، واصبحنا نشاهد بعض الحالات عندما يعني جلوسنا في مقاهي والضحك المبالغ فيه بصوت عالي أمام المارة، أو مثلا لم أجد يعني ما وجدت مكان في المكان المخصص للرجال، قحمت إلى مكان مخصص للعوائل بحكم أن المكان متاح للجميع ويتسع للجميع.
0: صح.
1: إيش المشكلة يعني يقول لك واحد، وآخر شيء تكتشف أنك فعلا بدأت تزاحم العوائل، أو حتى أو العكس أن الفتاة قد تزاحم الشباب في في في في مقاهي أو أماكن لم يعتد آخرين أن يشاهدوا فتيات، لأن في أغلب المقاهي في أماكن مخصصة ربما يكون. صحيح. هل الملاحظات هل فعلا تعتقد أننا محتاجين إلى المراجعة فيها والنظر فيها؟
0: محتاجين جدا جدا، خلت حتى خطين. ليش؟ لأن هناك في خطأ بعد، أنا بعد ما بعذرهم في الخطأ هذا، لكن أقول دائما ألوم وأعذر، لأن في جانب هناك في شيء تطعيم يسمي صح ولا لا، درهم وقاية خير من قنطار علاج. فالآن إحنا لما يعني نقزم السمت ونخليه في المجلس، وش الرسالة السلبية للعقل الباطن اللي وجهناها للأجيال؟ ترى السمت في المجلس، برع ماشي، في البيت ماشي، في السوق ماشي، يروح في البقالة ماشي، يروح في المراكز التجارية ماشي، يروح في المطعم ماشي، لكن لو يأتي في المجلس ويتقيمه ربما تعطيه 100 من 100، لأن العقل تم تحقيق يعني احتكار العقل فكرة السمت في المجلس.
1: نعم.
0: من طلع من باب المجلس نسف كل شيء،
1: غاب كل شيء،
0: غاب كل شيء. أحيانا تجد موظف في مكان ما تعرف أنه يعني هذا في بيته وعندهم ناس وأهل سمت، لكن عابس في وجوه الناس ما تقضى على يد المصالح، وإذا رجع البيت والله نعم 60 شرواك شروا من يسمع. وش الفرق؟ الفرق طريقة توصيل موضوع السمت. السمت ما يشمل المجلس، مثل قبل فترة في اللقاء أقول هل ابن طاري سمت الموت، أتكلم عن حتى وقال فعل الله ولا فعلك يا أخي، بعدك دخلت سمت الموت، قلت لا يوم ما معنى اللي يموت حال سمت كيف يموت، قلت له هذه أعمال الصالحة عند الله كيف يكون حسن الخاتمة، إن شاء الله لنا ولكم حسن الخاتمة.
1: آمين. آمين.
0: لكن قلت له كيف يكون إجراءاتنا في حالة الموت، كيف نوقف مع زميلنا، كيف نتفاعل مع نواسيهم. اليوم لما تشوف شخص متوفي في عمان تشوف خلفه يمكن ما يقل من 100 سيارة، السيارة فيها 3 أشخاص على الأقل 4 أشخاص يعني المشيعين ما يقارب 400، أحيانا جوامع تملأ، هذا نوع من التعاون، هذا سمت التعاون. ما يقدر يسير ويترك حد من ربعه في البلاد صارت معهم وفاة ويطلع يسير يقضي مصلحة في نفسه، ربما ما يدروا بأنه ما حضر، لكن نفسه ما تخليه
1: حتى من أحد من أهل ميت نفس الشيء.
0: أيوة السمت ما خلاه. فهني وين وصلنا؟ احنا وصلنا لأشياء بعيدة جدا. فهني احتكار السمت والسنع على المجلس مصيبة، واحتكار السمت والسنع على الولد الرجل بعد مصيبة. كيف إذا لا؟ احنا نقول الولد والرجل لابد من السمت والسنع، لكن ليش تنسى الفتاة؟ أنا أول ما بديت يعني أطلع فكرة السمت النسائي وايدين استغربوا من السالفة. يعني أول في البداية أنا كان ممكن أترك الموضوع برامج السمت، لأن في البداية كان مثل أحيانا من البعض ردات فعل قوية يعني، لكن الحمد لله الله صبرني شوي، لأن بدأت الناس تتقبل بعض الطروحات اللي أطرحها خاصة السمت النسائي. قال ما أدري، قلت له طيب يعني لما يصير نقاش أقولهم طيب إذا البنت ما لها السمت، ما هو السمت أول شيء؟ السمت الآداب والأخلاق والوقار والهيبة. صح قال صح. طيب إذا البنت طلعها من الأدب والاحترام، طلعها من الوقار، ولما أهلك بيروحوا معها معها مع حريم يزورنهن بيعطوهم فيمتو أو بيعطوهم تانك. قال أنا وبعد
1: قلت له كبكيك.
0: قلت له وبعدك، لكن قلت له أهلك بيردوا زعلانين الحريم، ولما يردوا زعلانين قال لي، وقلت له ليش؟ قال أنا ما عاملوهم طريقة الضيافة الصحيحة. قلت له الضيافة من ينظمها؟ ما السمت العماني. قلت له إذا البنت محتاجة للسمت، السمت يشمل ملابس، لازم هي تعرف البنت هذا عشان تشري ملابس وتفصل ملابس أنها عندها سمت، وتشوف السمت اللي هي على أساسه تفصل ملابس من الحشمة والوقار والهيبة وإلى آخره. صح ولا لا؟ فإذا لابد أن البنت تحدث عن السمت وتناقش عن السمت وتثقف عن السمت وتوجه إلى السمت، ما فقط الولد. فإذا هنا احتكار الثقافة في المجلس وللولد سبب معنا فراغ عند البنت. البنت هذيك فيها خير ونعم، لكن لأنها ما حصلت التوجيه الصحيح، ما حصلت القراءة الصحيحة لموضوع السمت. ولما نتجه للأماكن العامة مثل المطاعم
1: والمقاهي الآن.
0: والمقاهي كلامك صحيح. ليش حصل هذا الأمر؟ ليش؟ لأن أصبح سابقا في قسم موجود للعائلات، أصبح هذا صاحب مركز يعني يبي يبيع، بدل ما يخسر نفسه بخلاها خليطية. هذا احنا ما من سمتنا، لأن سمتنا إسلامي عربي. في بيوتنا موجود مجلس للرجال ومجلس
1: للنساء.
0: صح ولا لا؟ وفي نظام ينظم. البعض ربما يقول والله انت يا اخي هذا صعبت الامر. لا، قل له روح لمدرسه السمت الدولي. انا ما بقول التيكيت الدولي، لان التيكيت كلمه غير عربيه. مدارس السمت الدوليه في هناك عندهم ضوابط في حضور الرجال والنساء، ولما تحضر الرجال والنساء في مناسبات يعني عامه او مناسبات خاصه او كذا، حتى المسافه ما بين الرجل والمراه مقاسه
1: محسوبه.
0: وهو في سمت غير إسلامي غير عربي، ما بالك بالمسلم العربي اللي سمته يرجع إلى الهوية الإسلامية العربية؟ أولا أنه يقول صح، ما يقول والله ربما يأخذ أفكار حداثية جديدة وحي ما من ديننا. فبدأ هذاك صاحب المطعم أو صاحب المقهى يخليها مفتوحة على الكل. والبعض لما أقرب في معروف يعني لما يكون مثلا بنات موجودة ضعاف النفس بي وبيدخل
1: صدقت
0: يبي يمشي بوش أنا وبعدني تمشي سلعتك بنت البلد، لكن هو أساسا ما ابن البلد. لو ابن البلد الغيرة تأخذ على بنت البلد.
1: أحسنت.
0: صح ولا لا؟ بتأخذ الغيرة، ما بيرضى بهذا الجانب.
1: أحسنت.
0: فهذا جانب مهم، واليوم يقودنا الكلام لبعض اليوم الصالات الرياضية
1: للأسف بعضها
0: أصبحت مختلطة.
1: نعم.
0: من متى احنا حالنا هذا؟ وأنا متأكد أن القانون ما يسمح بهذا الجانب، لكن وين الجانب المجتمعي؟ وين اللي يرضى على هذا الأمر أنه يقع؟ اليوم وقع هذا الجانب في صالة رياضية في ملابس رياضية، وأنا محتاج في ملابس الرياضة يكون وضعي غير. صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: غير لما أكون في مجلس. أنا اليوم كل شيء حال شيء، في صالة الرياضة أنا لابس ملابس معينة، الحرمة بتحتاج تلبس ملابس
1: صحيح.
0: معينة.
1: غير كذا يعني التمارين التي تؤدى وتقدم أمام الرجال ومن امرأة مثلا ولنقل عربية أو عمانية، هل ترضى بهذا الشكل؟
0: أبدا. والله وقعت في دول شفناها بدت فيها هذه الصالات، اليوم توسعت إلى انهيار أخلاقي وقيمي عظيم في تلك المجتمعات. وحتى تابعت بنفسي في بعض الدول هذه اللي يسمونها بالإنجليزي بودكاست، طبعا اعتقد تعريبه احد الاخوه السعوديين المهتمين باللغه العربيه اعتقد قال بثوث.
1: نعم
0: تعريبه.
1: نعم.
0: واكيد ان هنا معنى حن تعريب، بس انا بعدني ما اعرف اذا معنى تعريب في عمان لكلمه بودكاست، وانا متاكد. نعم. لان هنا بلاد اللغه. نعم. ففي البثوث هذه والبودكاست باللغه الانجليزيه عربوا هذا الجانب. والله شفت بنفسي حالات في الكلام عن ما يقع نتيجة هذه الأمور يندى لها الجبين، يندى لها الجبين، لأن هذه القيم إذا انهارت القيم ظهرت حالات كثيرة من أشياء كثيرة ما نربا نتكلم عنها.
1: يعني أنت يعني مع تنظيم مدخول الصلاة مخصصة للرجال ومخصصة للنساء
0: أيا كان؟ يعني في بعض الدول حتى في البحر مخلين شاطئ للسيدات،
1: صحيح،
0: خاص للسيدات. الحرمة تبي تروح ربما لعلاج للبشرة لشيء معين، بتروح تسبح مثلا مكان خاص حالها، تبي تروح مثلا مقهى، تبي تروح مطعم، مكان خاص حالها، خلها تأخذ راحتها يا أخي. للرياضة المرأة مطلوبة، أنا سمعت أحد الأخوة المدربين يقول المرأة تحتاج للتمارين الرياضية أكثر من الرجل. ليش؟ لأنها يعني من خلال موضوع الولادة والإنجاب يبدي يضعف عندها الحديد والعظام، الله يجيرنا تصير هشاشة وكذا، فمحتاجة للتقوية. لكن عطها مكانها، لأن هذا احترام حالها وليس انتقاص من قدرها، هذا احترام المرأة، أنك عطها حقها، حقها يكون لها مكان اللي هي ترتاح فيه وتأخذ حريتها. ليش يكون الرجل على رأسها يراقبها أو يتشوفها أو ما عارفة تأخذ راحتها؟ وربما هناك نساء يريدين يسيرين لكن يستحن.
1: لا بعض يعني وصل حال أن بعض الحصص الخاصة من قبل مدرب إلى فتاة،
0: أيوة،
1: هذه حصص رياضية خاصة تكون
0: موجودة للأسف يعني، وهذا أتانا من الخارج. وأنا مثل ما قلت لك أنا أجزم أن القانون ما يسمح بهذا الجانب، لكن القانون ما ممكن يكون في كل لحظة وفي كل ثانية. أنا ابن المجتمع وأنت ابن المجتمع، لازم يكون لنا دور. أنا اليوم صاحب مؤسسة تجارية تقدم خدمة معينة، لازم أحافظ على سمتي العماني وهويتي العمانية. ما أتسهل بشيء عشان أكسب ريال ولا ألف ريال، الله لا رد، وأنا أسبب انهيار للأخلاق والقيم في المجتمع. إذا انهارت الأخلاق والقيم في هذه النقطة والعياذ بالله تراها تشعبت، بتوصل باكر انهيار الأخلاق والقيم في كل مكان والعياذ بالله. انهيار الأخلاق والقيم إذا ضياع الأمن والأمان.
1: أو أيضا الصالونات نفس الشيء، الرجال النسائية اللي فيها رجال،
0: هذه عاد كارثة. هذه ما أعتقد بعدها وصلت،
1: موجودة،
0: الله يستر، بس
1: موجودة،
0: الله يستر. هذه الكارثة. إذا هني صاحب المحل ليش تبى تكسب على حساب الوطن؟ ليش تبى تكسب على حساب الدين؟ ليش تبى تكسب على حساب المروءة؟ ما ممكن. ليش تطعم ولدك في البيت ريال دونس بموضوع يعني ضياع الأخلاق والقيم؟ يعني الإنسان لما يبحث في الأخلاق والقيم، ترى حتى الله يعزك عز سامعين موضوع غسيل الأموال، الإنسان لما يتفكر ما تحتاج قانون يراقبك، من أين أتت هذه أموال الغسيل؟ أول شيء هم باب حرام. الشيء الثاني الله يعزك عز سامعين دعارة، خطف أولاد، تجارة أعضاء، هل إنسان يقبل على نفسه يأكل مال حرام؟ وين يعني مبيع ولد ولا مبيع أطراف ولد إنسان؟ يا أخي كيف تقبل قبل لا يأتيك القانون؟ وين السمت؟ وين الأخلاق؟ وين القيم؟ يعني كيف وصلت أنها يعني تنظم يعني مجتمعنا بطريقة عظيمة جدا؟ ما بالتجارة سيد الكريم. أنا بعد بعطيك شيء بعد إذنك، الآن حفلات الزواج قامت يسوونها في الصالات مثلا، شياب أبوبل طبعا دائما يحبوا أن العرس يكون الحفل قدام بيتهم، يقول لك خلي الفرح يدخل البيت.
1: نعم،
0: يقول لك خلي الفرح
1: يدخل البيت،
0: يدخل البيت. اللي ما عنده مكان طبعا، ربما ظروفه انه ساكن في شقه، ربما الجيران اللي حوالي المنطقه مكتظه بالسكان، صعب، هذاك معذور. لكن يعني يقول لك خل الفرح يدخل البيت، هذه شيء جزئي. لكن اللي انا بوصل لها، من صب القهوة العربية وما أقول لك قبل شوي القهوة العمانية، أصبح يتعاقدوا مع مقاهي لشرب القهوة. أنا الحين ما أتكلم ضد مقاهي شرب القهوة، أنا أقول الله يفتح عليهم ويبارك لهم في أرزاقهم، لكن أقول هويتنا بعد ما ممكن إحنا نقول يعني والله عن فلان يخلي في خاطر يفهمني غلط. لا يفهمني غلط، أنا من القلب للقلب أتمنى للجميع الخير. لكن وين وصلنا؟ طبعا ما غلطة صاحب المقهى، غلطة المعرس، أبوه أخوه وعمه وأهل العروس اللي موجودين كلهم مشتركين في الخطأ. ما هو الخطأ؟ إنه يأتوا بمحل لشرب القهوة في القاعة ويقدم القهوة الفلانية والفلانية والفلانية من غير القهوة العمانية. أنت الآن والله يصير زحمة عليها، تصير زحمة عليها،
1: صح صح.
0: ليش أنت أتيت بهذا الجانب؟ أول شيء كم كلفك؟ على الأقل يمكن خلها 300 ريال
1: ولا أكثر، أكثر بكثير،
0: يمكن
1: أكثر بكثير، لا يقل عن 1000 معظم.
0: خلهن في مخباك، اللي بيخلص من العرس الولد مدين يدبر نفسه، وانت الآن ضعت هويتك يوم بعد يوم يوم بعد يوم. هذه تراكمية، رايح القهوة العمانية تزاح على جنب، وهذه القهوة هي تكون في الواجهة، لأن اليوم المواطنة العالمية والعولمة وإلى آخرة تأثر، والشركات العالمية تستفيد من الجانب. لأني أنا كعماني أبيع القهوة العمانية، هم مستفيدين مني، هم يستفيدوا لما تكون عولمة، لما تكون قهاويهم هم تنتشر، هو مصنعها في الدولة الفلانية ويبيعها في البلد هذه والبلد الثاني والبلد الرابع، فهو يكافح هويتي أنا، ضيع هويتي أنا والعياذ بالله، فايدة مادية حاله.
1: جميل. أنا قبل ما أطلع فاصل يعني أخذ حديث وشيء يذكر عندما تحدثنا عن الصالونات، هذا كان أيضا حديث ربما ترند قبل فترة بسيطة على منصات التواصل، وكان رد أحدى تعليق، الله أعلم إن كان فعلا خلف هذا التعليق امرأة أم فعلا رجل، فتقول أن أفضل المصففي شعر في العالم هم من الرجال، فطبيعي جدا يعني نبحث عن أصحاب الخبرة من الرجال في تصفيف الشعر في هذه الصالونات.
0: ما أعتقد مرأة عمانية، وإن كانت مرأة عمانية ربما تأثرت بتأثيرات، أنا أعتقد ربما يكون حد من أصحاب ممكن. الصالونات هذه، لأن العمانية وكلها نعم وستين نعم، العمانية اللي ربت في عمان وربت يعني في بيت عماني وتسمتت بالسمت العماني، أصلا ما يندافع، ما ترضى على نفسها يتكشف عليها إنسان غريب، ما ترضى أصلا لا هي ولا زوجها ولا أخوها ولا ولدها، قال الحرة ما تأكل بثديها، ما تأكل بثديها، وقصص قديمة ما قبل الإسلام، فما بالك لما أتى الإسلام وزادنا شرف وزادنا مروءة وزادنا أخلاق، اليوم بتقبل العمانية وغير العمانية؟ والله ما تقبل. فهذاك صاحب التعليق مشكوك فيه.
1: نطلع فاصل قصير وإن شاء الله بعدها راجعين لكم في البعد الخامس.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: وحياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم فيما تبقى من عمر هذا اللقاء. احنا ندخل في ثاني ساعة من البعد الخامس وحديثنا حول السمت والهوية العمانية مع ضيفنا المدرب والمختص في السمت والهوية العمانية يونس بن محمد بن عامر الصابري. حياك الله من جديد. يا حي وسهلا فيك. سمحنا احنا يعني شوي كذا ضاغطين عليك بمجموعة الأسئلة. الله يشرف قدرك ومقامك يا رب العالمين. اللباس والحشمة المظهر هنا رسالة، أعتقد اللباس العماني للرجل والمرأة، هل هو مجرد فعلا زي أم جزء من الهوية يحمل قيما في كثير من الأحيان؟
2: موضوع الملابس البعض ينظر لك موضوع ملابس، وحتى لما مثلا حد يطرح طروحات عن الملابس وما شابه يقول لي يا أخي ترى موضوع ملابس لا تكبر السالفة، لكن لما تأتي وتسأل في علم النفس في علم الاجتماع إلى آخره عن موضوع الملابس ستجد أن خلف هذا الموضوع الملابس إلى معنى كبير جدا في الانعكاس على الشخصية. نضرب مثلا، شوف الآن الشخص العسكري إلى زي معين، هذا الزي اللي لبسه إلى انعكاس معين على نفسه وعلى الجمهور، صح ولا لا؟ الرياضي لما يلبس ملابس الرياضية إلى انعكاس وتفاعل في الرياضة بتأثير الملابس، جزء من الانفعال التأثر اللي فيه هو جزء من تأثير الملابس عليه. لكن لو راح يلعب مثلا رياضة ولابس عمامة ودشداشة بيكون تفاعله مش ولا بد على قولة أخواننا المصريين، صح ولا لا؟ فإذا الملابس لها معنى كبير جدا. أول نحقق ونوصل معنى الملابس وقيمة الملابس، وأنا بتأكد بعدين 100% الناس كلها بتلتزم بالملابس اللي هي تحمل الهوية العمانية والقيم العمانية. لما يفهم أن أمن وأمان لك، أمن وأمان من ضمن ملابسك. اليوم مثلا أنت كعماني لما تلبس دشداشتك وعمامتك في أي دولة بتروح فيها، هل بتسبب لك شيء من الخطر؟ بالعكس تعطيك جزء من الأمان، لأنك أنت ترجع إلى هويتك وتظهر هويتك العمانية اللي هي نظيفة من أي أذى للآخرين.
1: نعم،
2: عمان صفت يعني أي مشكلة مع العالم كله. فاليوم لما تلبس هذه الهوية أنا أفهم أني أحمل نوع من الحماية لشخصي، لأن الكل يشوف عماني والله ونعم تفضل إلى آخره. شفت في روسيا قبل فترة ريال شايب من عمان في قلب روسيا بدشداشته وعمامته، هل تعرض للخطر؟ ما تعرض. في البعض يقول أحيانا لا، أنت لما تسافر عشان تحفظ على نفسك حاول تغير اللباس. أنا أقول لا، أقول لزين كلامك جميل لكن أنا أقشى فيه. كيف يعني أنت تغير؟ ليش؟ هناك في قاعدة، أنت لما تسافر إذا عندك هبات الريح سافر.
1: نعم.
2: أما رايح مسافر متعلث بكمين ريال لا تروح. فويش يستوي؟ رايح على قد حاله، يبي يسافر بس يبي يطلع، يصير ويسكن آخر البلاد وأطراف البلاد، ومعروف في كل الدول في الأطراف وبعيد.
1: صحيح.
2: هذيك حراع الدار لأنه يعرف كيف يحفظ نفسه.
1: صحيح.
2: لكن الغريب مفروض أنه يسكن في وسط البلد، حيث النظام والقانون ممالك في دول فيها نوع من التوتر وفيها نوع من المشاكل تقع. فإذا لما يروح يسكن في آخر البلد ما له لازم يبدل ملابسه، لازم بعد يأمن على نفسه ولازم ولازم ولازم يأخذ احتياطات، صح ولا لا؟ لكن هذه الملابس أنا تعطيني حماية. أنا سافرت بعض الدول اللي الله رزقنا سير فيها على تواضع، لكن عمامتي ودشداشي ما غيرتها، وين ما رحت ما غيرها أبدا نهائيا، ما تعرضت لمضايقة ولا أحد آذاني ولا أحد شيء. إذا الملابس لها معنى، لكن عشان إحنا الأجيال هذه تلتزم فيها لازم توضح، ما بهذه الاختصار، توضح من خلال جلسات نقاشية، من خلال محاضرات، من خلال ندوات يتكلموا فيها الناس أهل العلم وأهل الثقافة. مثلا لما بيتكلم سماحة الشيخ أحمد، الشيخ كهلان، بيتكلم الدكتور الشحري اللي من صلالة، رجل ما شاء الله
1: بعد الله الشحري.
2: أيوة، الدكتور علي المعشني وغيرهم المتحدثين كثار، عندك الدكتور سيف الهادي ما شاء الله. لما نسمعهم يعني نحب لو اللقاء طويل نبغى نسمع. ليش؟ لأنه يعطيك معلومات وما خلف المعلومات وما خلف المعنى هذا. فلما توصل معلومة الملابس ومعناها وما تشكل للإنسان في اليوم وللحاضر، يعني للحاضر وللمستقبل ولك ولأولادك، والله الكل بيمسك على الهوية في الملابس والكل بيلتزم فيها ولا حد بيغير في البلد وغير البلد. وهناك بعد في شيء يعني توازن في الجانب، احيانا اللي احنا لازم نفهم اليوم عالم مفتوح. اذا انا بحدد مره تحديد صارم في الملابس، ترى النفس يقول لك ويش تحب المغطاي وتعيف المكشوف.
1: نعم.
2: فيبقى يجرب. فاذا انت ما اعطيته خيارات في اللباس راح يمكن ينفر. مثل العمامه الحين ظهرت السنوات الاخيره، العمامه اللي هي طبقات،
1: نعم،
2: مدرجات جميله وانيقه، لكن ما الكل يتمكن منها. فوش حصل؟ قال لك انا ما يخلصني، يلبس كمه، وين يروح اصبح بالعزاء بكمه، رايح عرس بكمه. والله مره حضرت عرس لرجل سوى اول حفل كبير، بعدين سوى حفل للناس اللي ياتين من خارج الدوله، رجل معروف عنده علاقات من عده دول عربيه، من دول الخليج اتحدث ولا حرك، كلهم جايين من بعض الدول العربيه بعيده، ما شاء الله رجل يعني عنده علاقات ويروح يعني مثل هذه الدعوه. الانسان خاصني اني انا احضر معه في هذه الدعوه، معناته في تميزني في الدعوه، صح ولا لا؟
1: نعم نعم.
2: ومعناته انا لازم افهم قيمه هذه الدعوه وحضوري. نعم. في كل شيء، في كلامي، في لباسي، في تعاملي مع الاخرين، وشرف راعي المناسب، وهذا الناس اللي يجوني يحملوا رساله طيبه عن البلد. والله تفاجأت بكم واحد من الناس اللي موجودين بكماميهم، ولا عصا في اليد ولا خنجر، يعني هذا تعتبر يعني قله تقدير لصاحب الدعوه.
1: صاحب الدعوه
2: انت عارف انه خاصنك بهذا الجانب. اذا انا سهله سالفه العمامه، في العمامه العاديه اللي هي قيمتها 4 ريالات، 5 ريالات، 3 ريالات، هذه نلبسها واحنا رايحين في المنطقه، احنا رايحين السوق، احنا رايحين بحاجة غرض من المحل.
1: صحيح.
2: ايوه، الفروض العاديه، الظهر والعصر المغرب، لفيناها كذا ورحنا، صح ولا لا؟
1: صحيح.
2: هذه تبسط الامر وتعطي الشباب خيارات.
1: نعم.
2: تعطيهم خيارات، لكن لما تحكر انت على خيار وهذا الخيار أصبح في نوع من حاجة للتدريب والممارسة ولين يوصل ويتعلم ويفهم، هني أصبح أنت حكرته في الصبح يمكن ينفر من العمامة نهائيا. إذا الأمر يدخل فيه أشياء حتى في علم النفس، كيف أنت تحافظ على هذا الأمر، لأن اليوم الوضع اختلف.
1: جميل. أنا راح أطرح لك هذا السؤال، ولكن أحتاج الإجابة بعد فاصل أذان العصر للفترة الدينية، ويبدو عندي أقل من دقيقة. الضيافة والهوية الغذائية، الفنجان الذي يخبر الناس أو يقول للناس. طبعا احنا نعرف يعني معروفين بالتمر والقهوة، ونقدمها في المناسبات كذلك، الحلوى، العسل، الخبز العماني، ضيافة بسيطة في الزيارات العادية. إيش الحكمة من هذه البساطة في تقديم هذه، خلنا نقول، الضيافة والهوية الغذائية البسيطة لكل ضيف يمر علينا، أو ربما في كل لقاء أو دعوة غير مفاجئة أو غير مفاجئة. نطلع فاصل لأذن العصر وبعد راجعين.
3: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و98.5

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: وحياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في البعد الخامس، ومرحبين كذلك بمن يتابعنا على منصة اليوتيوب ومنصة الإكس ويتفاعل معنا ويشارك ويطرح أيضا السؤال. أرحب أيضا من جديد بضيفي هنا في الاستوديو الفاضل يونس بن محمد بن عامر الصابري، هو مدرب في السمت والهوية العمانية. حياك الله من جديد، يا أهلا وسهلا فيك أستاذ يونس.
2: لقاء ممتع معك ما شاء الله.
1: الله يبارك فيك، أنا جدا جدا بحقيقة مبسوط. وأعود إلى التمر والقهوة والعسل، الخبز العماني، هذه الضيافة البسيطة في الزيارات العادية، ليش إيش الحكمة من هذه البساطة أستاذ يونس؟
2: الحكمة البساطة تسهيل الزيارة. طبعا تتسألني وأنا أستذكر شيء في هذا الجانب، يعني مرة أنا تحدثت في مقطع عن مثلا طريقة الجلوس، وأنه يعني الاتكاء العصا، وأنه يعني الأفضل أنه ما يكون تترك العصا وإلى آخره، وصار الضجة على هذا المقطع يعني. بس طبعا أنت في أشياء جزئيات أنت تجيبها مجملة، والبعض يحسن الظن ويفهمها، والبعض ربما يقول لا كيف وإلى آخره يعني. فصار استغراب في موضوع الضيافة وفي موضوع، لكن لدرجة البعض يقول لي طيب أنا لو توكيت على العصا كيف بأكل البرتقال؟ صارت المشكلة في موضوع كيف أنا يأكل البرتقال، بس
1: قوية صارت بالنسبة
2: لي، صارت قوية يعني، وراحت يعني ترند أعتقد كلمة إنجليزية.
1: نعم نعم، هي الأكثر مشاهدة أو أكثر متابعة،
2: أكثر مشاهدة متابعة. نعم صح، الله يرحم والديك. هذه البساطة مهمة جدا. احنا اليوم دخلت علينا اشياء جديدة نستقبلها، ما دام انها هي حلال في الاكل نستقبلها، لكن ننظر لها نكيفها. ترى السمت جميل جدا، في مرونة مثل ما تكلمنا في البداية، يعني في جمالية، في اناقة، في روح الحياة، لكن كيف انت تاخذ القاعدة وتكيف قاعدة السمت وتكيف السنع فيها. لا لما تتكلم عن موضوع التمر والحلوى
1: والعسل والخبز العماني،
2: والخبز العماني، هذه الأشياء الأربعة، أنت متى ما أتاك ضيف الصبح الظهر العصر المغرب العشاء أنت قهوتك موجودة صح؟ لكن الفواكه إذا اشتريتها اليوم ما تستمر عندك ثلاثة أربعة أيام،
1: بعد يوم يومين.
2: أيوة، إذا ما جاك اليوم ضيف وتقهوى عندك حد من ربع حد من الأخوة فسدت راحت وكلوها في البيت وخلص موضوعها. لكن لما تأتي شوف ترى الشباب الأولين عندهم حكمة يعني، لكن لما تكون هذه الأشياء موجودة عندك أنت ما تكون في حالة طوارئ، أي وقت يجيك ريال بيت قهوة نعم عندك مار في الدار
1: نعم الله،
2: قول أقرب تمر موجود، الحلوة موجودة ما تتلف، التمر ما يتلف لو يتم ليتم، العسل وأوفر مثل ما ذكرت، بسيط وأوفر إلى معنى. لما تقدم في القهوة عسل مع العرب ترى لها قيمة، قيمة كبيرة، العسل إلى منزلة يعني كبيرة في القهوة. شوية عسل وشوية سمن وخبز مال البلاد، يا سلام مش محلاته، وما يختلف اثنين على العسل، فأتت بساطة وتكلفتها قليلة. لو تفتح مجلسك 24 ساعة
1: الله،
2: أنت ما تتكلف شيء، متيسر وجاهة التمرة هذه عربية دولية أينما اتجهت، الخبز عالمي، العسل عالمي، ضيف عليها الخبيصة البسيس أشياء
1: نعم
2: أخرى
1: نعم،
2: التراث موجودة من موروثنا العماني في الغذاء، وتجملك مع العرب يوميونك في أي وقت. لكن الفواكه أصبحت عبء مادي اليوم، أنت بس لو بغيت تخلي صحن ما معقولة بتخلي نوع شيء يعني بسيط، بتحتاج بتاخذ برتقال، بتاخذ شوية موز، شوية بعد بتاخذ عنب، بتقول أعطني بعد صندوق من كذا، أعطني بعد كرتون من كذا، طلعت يمكن على الأقل وضيفة هو شخص واحد ربما طلعت بعشرة ريالات، وما نتكلم هذا عن الناحية عن بخل ولا يعني
1: نعم،
2: ولا الناس عندها بخل، كلهم مثلكم شرواكم هالكرم
1: الله يكرمك.
2: لكن القصد عساس الاستمرارية، لأن اليوم العباءة المالية صارت ما بسيطة، والشياب اللي هو العارفين حتى الغني أقولتهم شياب الهنجري هناقرة، حتى الهنجري بعد نفس الشيء عنده نفس النظام، وهو عنده بدأ في المال والحال الحمد لله، لكن يمشي على نظام السمت الصحيح. فهو قدم يعني اعتمد التمر واعتمد الحلوى واعتمد العسل واعتمد الخبز، وربما قال يا من اللحم إذا هو يبس اللحم من نوع التجفيف يعني
1: نعم،
2: وضبطت الأمور مرة 200
1: الله والبساطة
2: يعني
1: نعم،
2: البساطة في ناس للأسف يعني لما نروح معهم وش نقول لهم يا ربع خففوا الأمر يعني، لكن يصر.
1: وفي بوفيهات في بيوت، في بعضهم يقدموا بوفيهات،
2: حدث ولا حرج، لكن بعد فترة بدأ ينقصر لأن التكلفة المالية أصبحت صعبة عليه، بدأ تزيد عليه التراكمات، بدأ يرهق، كبره وأولاده، توسعت مصاريفه، بدأ ما يقدر يضيف مثل السابق. لكن لو تبع على السمت، شوف السمت أعطاه توفير مادي وأعطاه وجهة. العسل لقيمة عند العرب، يوم تقدم فوالة فيها عسل
1: الله.
2: تقدم الحلوى اليوم رمز، اليوم الحلوى العمانية كم تاريخها، هذه بعد راح تحمل تاريخ جزء من هويتنا، وأكل طيب ونظيف لا مستورد ولا معلب ولا في مواد حافظة ولا هم يحزنون.
1: طيب أهم بما أنه على طار أيضا الضيافة والهوية العمانية، خلينا شوية أيضا نعرج على جانب أداب الفنجان. الفنجان كيف يصب، من يبدأ، متى يهز الطيف الفنجان، هل ما زال الشباب يعرفون هذه الأصول؟
2: يعرفوها لكن ما بذيك القوة، فيها سببين. أول شيء الخوف، لأن أصبحت الأجهزة الرقمية تأخذهم إلى الانعزال عن المجتمع وطبيعة الحياة بعدني شوية أعذرهم، راد من المدرسة ساعة واحدة ونص أو هنتين، شوية يبي يرتاح، شوية يبي يراجع، شوية راح يلعب، شوية رجع خلص الواجبات نام، متى هو حيختلط في الحياة الاجتماعية؟ ما عنده فرصة كثيرة، صح ولا لا؟ لكن ما نعذره،
1: فترة الصيف
2: ما نعذره، في الصيف حيبي يرتاح خلاص من سنة، لكن ما نعذره طبعا.
1: يرافق والده في المجالس رجال،
2: ترهني المسألة هني، هو شوية عنده ضعف في الإلمام وضعف في الشخصية، يعرف يبي يمارس التغني ما صح، يوم يشل بالدلة ويغنم ويقدم الفنجان، لو الروحة وبيسوي بيسوي شيء عجيب في التغنيم مرة 200 200، لكن أول ما بدأ يشوف الوجوه والأنظار عليه بدأ يرتبك، بدأ يخاف، هذا الخوف ضيع عليه المهارة اللي عنده. فهني قوة شخصية لازم نهتم فيها بعد، ما نقول له تعلم ويتعلم، طيب تعلم، لكن عنده ضعف في الشخصية، عنده خوف، إذا كيف بيقدم؟ تقول له ناشد، يوم ناشد العرب، ولا أنت مثلا حد مر عندك قبل أنت ما موجود، الولد قربهم في المجلس استوى هبة ريح وقربهم، ناشدت العرب الولد ينتفض رهبان يسألهم، ضعف الشخصية. لكن لو شوية عنده جرأة، وفيها شباب لقيناهم والله ما شاء الله عليهم في هذه الناحية، يعني بيقربك وبيناشدك وبيسوي علوم وأخبار ويقبض في قبضة، لا والله بتقيل معنى إلى آخره، لأنه عنده شخصية، هذه الشخصية أعطته جرأة أنه يتعلم ويشوف ويقلد ويتابع ويصحح المحتوى اللي عنده. فهني عندهم ضعف، يعني لدرجة قبل فترة كان يعني أحد البرامج قدمناها في مكان، لاحظت كم واحد يرد الفنجان من الشباب وفي بقايا القهوة في الفنجان، هذه كارثة، أنت تتقهوى وترد حال المغنم الفنجان وفي قهوة باقي قهوة، هذه كارثة، وفيها معنى، فيها معنى كبير جدا. فنبهتهم قلت لهم شباب ما يستوي، أنا قلت لهم ما تكلمت من أول موقف من أول حالة، قلت بشوف، لكن قلت لهم أشوف الموقف تكرر، بغيت أشوف كم واحد بيرتكب نفس الغلطة، قلت لهم هذا خطأ كارثي،
1: نعم
2: كارثي جدا، أنت تيهم يطلع الفنجان من ملة الغسول أو طاسة، نعم، الغسول، يطلعها يعني خطأ كارثي، قل أطلع الفناجين، وتشرح له أنه لازم تطلع الفناجين وتنسف الماء منهن نصف، لو بقى ماء في الفنجان وصبت القهوة فشلت أبوك،
1: نعم.
2: ليش؟ لأن القهوة بتي باردة
1: صحيح
2: ورهيفة
1: صحيح،
2: الريال القبيل يوم يتقهوى بيعتب عليها القهوة بس بغلطة بسيطة، تنبههم، لكن مع ذلك يومي من يخلص خلف الفناجين أقول له وقف، أياش الفناجين الماء موجود، هو عارف المعلومة، لكن الخطأ الخوف والارتباك في التطبيق، لأن ضعف الشخصية مصيبة وكارثة كبيرة جدا. فهذا مهم جدا، عندك مثلا الغسول لازم يتعلم، والله أشياء بديهية لكن ما شحالها تطبيق، مثلا الغسول بتحصل دخل يدينا كامل، لا، عشان كذا البعض يقول لك مثلا الغسول عادة غير صحية، قول له عادة غير صحية لما تشوفها مع ناس غير صحيين ما منتبه على السمت، الشياب يقول يب الغسول بنطرف ما يطس يدينا كامل، طرف الأصابع،
1: نعم نعم،
2: طرف الأصابع شلة وغسل يده كامل، لأنه بيطلع عنده مهارة في الأكل في تناول الطعام،
1: أحسنت،
2: ما بيدخل يدينا كامل، إذا تمر كلا بطرف الأصابع، ولما غسل بيغسل 4-5 من طاسة الغسول والماء ما متغير لشيء بسيط، لأنه في طريقة تناول الطعام عنده سمت، ولما كل حتى لو عسل حتى لو اللي يكون عنده سمت،
1: نعم،
2: بيأكل بطريقة صحيحة. فهني موضوع الفنجان، نرجع لموضوع قاعدة الفنجان، في أخطاء كبيرة جدا موجودة معهم، حتى إخراج الفنجان، طريقة تقديمه للفنجان، طريقة استرجاعه للفنجان، فيها أخطاء كثيرة جدا، ورغم أن ضوابطها بسيطة. وللأسف في الجانب الآخر البعض يقول لك هذا الأمر ما محتاج شرح، اليوم محتاج شرح ومحتاج برامج ودورات ودراسة، ليش؟ أساس إحنا نقوي الشباب الموجودين اللي معنا ونتركها كثقافة ككتاب. اليوم في بعض الدول الأخرى اللي هي غير عربية ليش احنا يعني البعض ما نقول احنا ان شاء الله ما نتأثر بسمتهم الاخر، لكن ليش اصبحت ثقافتهم في السمت منتشرة؟ لانهم وثقوه كتابيا وبالمقاطع المرئية، فاصبح يعني يسوي اشياء معينة يقول لك كذا، ولما تكلم يرد عليك كذا، وتسوي في الجلسة كذا، وطريقة القميص كذا، وطريقة المدرش كذا، وفي حالات العزل اللون الفلاني في المساء تلبس اللون كذا، في الصباح تلبس اللون كذا، لانهم وثقوه في الكتاب. سوي لك كتاب اليوم الحياة كتاب، واليوم حياة رقمية تطورت من الكتاب، انك تسوي كل ما سويت مقاطع رقمية كل ما نشرت الثقافة اكثر.
1: صح.
2: اذا محتاجة لتوصيل عشان احنا نرسخ هذه الثقافة وتكون علم يدرس.
1: الله.
2: ليش نعتبر احنا حاجة يعني بسيطة؟ ليش ما يكون كعلم يدرس؟ انا دخلت بعض البرامج هذه من السمت الدولي او كما يقال الاتيكيت الدولي، في اشياء تفصل اقولها موجودة معنا. كيف موجودة؟ اقولها موجودة. على سبيل المثال لما يقول لك الدعوات، توجيه الدعوات، وزير لازم هو اللي يوجه دعوة لوزير كذا كذا، التنسيق الفلاني ما أدري وش الاستقبال، من يستقبل الشخصية الفلانية، من يعادلها في المنصب، تلهم هذا كله في ثقافتنا المجتمعية موجودة، لكن للأسف أصبحت تتلاشى أو تضعف عند البعض، والبعض محافظ عليها. أنا لما يكون عندي زواج مثلا بيزوج ما أنا والدي أنا تورط بيزوج والدي، ما معقولة أقول له سيعزم العرب، الولد ما حاله داعي اللي يدعي ربعه، لكن العرب رجال أعزمهم أنا.
1: نعم.
2: يعزمهم أخواني، يعني عموم أبو الولد وعمومته وخواله بالتنسيق، من بيخبر الفلانيين.
1: يفترض تكون دعوة عامة؟
2: الحين ترى صايرة دعوة عامة.
1: بس في الأصل يفترض.
2: سابقا لا، ما في دعوة عامة، يخصك بالداعي، خلاص فلان ترياك عندنا عرس اليوم الفلاني، ومعنا رمسة تبدأ من يوم الثلاثاء أو من يوم الاثنين أو من يوم الأربعاء والشيء الفلاني كذا كذا، خلاص مقننه عارف بي على أساس، وفي سمى داعي منزل وداعي رمسة. غير مثلا على سبيل المثال بتكون اليوم بيكون معهم حماسية ولا عيالة ولا رزحة، الشاعر أو العقيد هو اللي يدعي حال الرمسة. أنا إذا دعيت بهذا الشخص أدعي بداعي منزل، في تخصصات، في تقسيمات، في ما في في نظام احترام وتقدير في تقديم الدعوة.
1: الله.
2: اليوم هذه الدعوة عامة، أنت جيت مرحبا، ما جيت مرحبا، لكن سابقا لا، أنا ما بيبدون داعي، وهذا الداعي العام ما يمشي عندي، تدعين وتخبرني وش من الصعوبة، وش من الصعوبة؟ قال أنا ما أقدر أشمل الناس كلهم أعزمهم كلهم. أنت ليش تعزم 1000 شخص؟
1: صحيح.
2: وش قال في أنك تعزم 1000 شخص؟ أنت تعزم رؤوس الرجال مثلا، عسل مثال معنا في العائلة، إحنا كان بيت فلان مرجعهم، انت معك في العائله اكيد انتوا كم بيت فلان مرجعكم، من يخبر فلان نترياه كذا كذا، خبر الاخوه والاولاد، انت عرفت الداعي لما جاك، اذا حالك بيقول فلان ترياك، تبع تريا الفنان فهمته، لانه على قياس الداعي اللي عنده.
1: نعم.
2: بتروح بشخصك، لكن قال لك فلان اخوانك والشباب والاولاد انت رياه، انت عرفت ان الداعي للمجموعه، لانه بيجهز ضيافته على حسب الداعي اللي جاك.
1: نعم.
2: أنت إذا بتحضر، إذا بتعتذر ما بتحضر بتعتذر.
1: نعم.
2: هني جاءت الدعوة منظمة، وجاء الاستقبال منظم، والضيافة وافية، وأصبحت المحبة زادت ما بين الناس أكثر في هذا اللقاء، لأنها قامت على أصول. لكن العشوائية، الولد يعزم، ما معقول ولديك عمره مثلا 20 سنة 25 سنة يعرس، بيقول لك عمي ترياك معنا عرس،
1: ويعزم العرب كلها،
2: هاي وين أبوك؟ ما يصير. ولا قال بعد مثلا بعد صلاة الجمعة الربع فلان مع عرس اليوم الفلاني، الجامع فيه 500 شخص. إذا كان صاحب الداعي صحيح أنه يقايم على يعني ضيافة حقيقية، لازم يسوي ضيافة على 500، لكن 500 يمكن ما يجون، يمكن هي هذا يمكن ما هي هذا، ولو وجهت له دعوة شخصية بيجي وبيقدر منك، وإذا ما يبي يعتذر. إذا أنت عملت تحسب حسابك في الضيافة، هذا أثر على شيء معين، قال والله العرس يكلف، لأن الدعوة فوضوية.
1: جميل. طيب أستاذي، أريد أن أنتقل إلى محور مهم جدا، بحيث أن احنا نقف على آخر محور من خلال هذا اللقاء، السمت الأمني. هل يصبح الهاتف اليوم نافذ على البيت؟ بمعنى أن كل البيت اليوم العماني يعني قديما كان سابقا ستر لأهله، وما يجري خلف هذا البيت لا يخرج من أسوار هذا المنزل. اليوم صار في يد كل ابن وبنت للأسف كاميرات في الهاتف، أحيانا يعني هذه البيوت أصبحت مكشوفة للعالم للأسف، بضغطة زر نصور غرفنا، نصور كل ما يعني كل شيء داخل البيت. هل الحفاظ اليوم على الخصوصية جزء من هذا السمت؟
2: جزء مهم جدا، وصلت حتى الجهات الرسمية اليوم توعي، لأن أصبحت الأمور أوسع مما الإنسان يوصفها، وصلت إلى الابتزاز المالي والابتزاز في النفس والابتزاز في أشياء كثيرة، وأصبح الإنسان يتساهل وما يقدر، وربما يكون هو ثغرة ليس على أسرته فقط ولكن على وطنه، يتساهل في نفسه في أشياء معينة ويصور في مكان ما ممكن. أنا في المكتب اليوم في وظيفة لو مدنية ولا أيا كان، كيف أن أنا أصور داخل مكتب وأرسلها في الحالة؟ هذا المكان مكتب رسمي، مكتب يعني وزارة أو مكتب حكومة أو شركة أيا كان المكان،
1: وفي ملفات خاصة
2: إلى آخره. أنت ممكن تستسهل شيء معين، لكن في ناس وآخرين تراقب. كان إحنا في السابق أنت في أشياء ممنوع تصرح فيها، ممنوع تتحدث عنها، أبوك موجود هو اللي يتحدث، أنت ما تتحدث فيها. في أشياء معينة قال لك وقف، والقدوة ترى موجودة. أحيانا تقهوى والعرب يالشين عمك ياي خالك ولا أحد من الجيران ولا أحد منطقة قهويتهم قال لك ولد روح أصلع معهم شيء خاص، هني أنت بدأت توصل لك هم لأنها قدوة في أمامك. لكن للأسف إذا كان الأب يصور والأم تصور وترسل، كيف بنلوم الولد؟ كيف بنلوم البنت؟ أبعد من هذا اليوم لما تسمع وتقرأ عن موضوع يعني الشركات، أصبحنا عن عبارة عن بضاعة نباع
1: وبيانات كنا
2: هي كنا بضاعة نباع ونشترى، والعياذ بالله الله يعز الجميع عن هذا الكلمة يعني. فأصبحنا نباع ونشترى للشركات اللي يقولوا بعض البرامج ما نبغى نسميها يقول قيمتها تريليون، وش تبيع؟
1: بياناتك،
2: تبيع بياناتك وتعرضك للخطر. في كتاب لباحثة عراقية تتكلم تقول إن الحين الشباب يلعبوا في الألعاب، خلى الولد يلعب يا أخي نص ساعة وخلاص، وهو أصلا ما يدخل على هذه الشروط الأحكام اللي لازم توافق بها. لكن يقول لك كاميرا الهاتف شغالة ويتأخذ بصمة الوجه، ويصبح هذا الولد بعد فترة معروف من صغره في جهات أخرى، منقول الشركات التجارية ما بنتكلم أكثر عن كذا، عارفين هذا الولد وعارفين متى يدخل على البرنامج
1: واهتماماته وإيش ميوله وإيش كل شيء،
2: وخلاص بعد فترة تدريجيا هو يوجه من خلال الفقاعة الإلكترونية. وإشياء لما تقرأ عنها تستغرب
1: سبحان
2: يعني
1: الله.
2: هذا الولد أنت تسلمه لجهات غيرك، أنت راح يكون مثل يعني المستخدم عندهم تجاريا أو أيا كان بسبب التساهل. ياسين نصور يا أخي ليش تصور؟ أنت تستغرب واحد زيد مولود توه مولود ومصورنا ومنزل الشياب قالوا والرزق الولد مثل الدهنة،
1: الله
2: مثل تكرم دهنة يعني هذا اللي هي يسوي منها السمن.
1: نعم
2: الدهنة هذه لو شوية بس تعرضت ما للشمس الحرارة ذابت. فيقول لك الولد والرزق مثل الدهنة، حافظ عليه لا تبث كل شيء، صور والدك طالعين رحلة صورت ما أدري وين صورت كذا، صور الولد يصور البنت تصور
1: والأم تصور
2: والأب تصور وطالبين طلبيات، وكل يوم شركات الطلبيات أصبحت الأرقام الأولاد وأرقام البنات عند الجميع، محل البقالة عارف أرقامنا احنا في البيت كلنا، البنت تطلب الولد يطلب الزوجة تطلب الزوج يطلب، يعني عارف بياناتنا كلها. هذا أقل مثال، بس تروح عند صاحب المحل مثلا المقهى اللي هو يسمه الكافتيريا بالإنجليزي يعرف في البيت الفلاني يعرف أرقام هواتفهم كلهم، وين الخصوصية؟ ما بقت خصوصية، وين هذا الجانب الأمني المهم؟ احنا نحافظ على أمن الشخصي، انت لما تحافظ على أمنك الفردي الشخصي والأمن الأسري تحافظ على أمن الوطن، لأنك أنت جزء من الوطن.
1: الله.
2: البعض يفكر نفسه أنه لازم هو يكون على منصب معين أو في وظيفة معينة حتى يأخذ طبيعة السرية وطبيعة الخصوصية، لا أنت أيا كان حتى لو طالب أنت اليوم تحمل جزء من أمن البلد، بكر ممكن تروح تدرس خارج الدولة، ناس تتريك، ناس تتريك تستدرج منك أفكار، تستدرج منك كلمات، ربما تعيد صياغات الأفكار عندك. لا تتكلم مع شخص ما أي شخص ولا تعطي أي شخص أي معلومة، هذه لازم احنا نبثها مع أبنائنا ونعلمهم جانب السمت الأمني،
1: السمت الرقمي،
2: السمت الرقمي حدث فيها ما تشاف هذا الجانب، فالسمت الأمني مهم جدا، وأنا نزلت عنه كم حلقة لأن أصبحت الأمور

0: كيف نحفظ هذا السمت؟ أريد كلمة توجه لكل جهة. إيش الدور المطلوب من كل جهة عندما نتحدث عن الأسرة؟ ماذا تفعل في البيت يوميا يفترض حفاظا على السمت؟
1: أول شيء أشكركم أنتم اهتمامكم بالسمت واختياركم هذا الموضوع، جزاكم الله خير. الأمر الآخر أنا أوجهه والرسالة للأسرة، لأن هي المدرسة الأولى، هي المدرسة الأولى في السمت. البعض يعتقد أن في البيت لا والله خلنا ماخذين راحتنا، يالسي ناكل على الغداء، الولد ينش قبل أبوه قبل أمه، لا قل انتظر، الولد يالس قال ترى روحنا يالسين، لا خليه للصح، ما تعقيد ولكن تدريب. جلالة السلطان الراحل بافتتاح الجامع الأكبر من بداية الافتتاح إلى نهاية افتتاح المسجد يالس كاب ركبة ما غير. فلما استبعنا بعض القصص أنه كان والده صاحب جلالة السلطان السيد بن تيمور كان يدربه من الصغر في هذا الجانب، لما وصل في عمره 65 سنة تقريبا أو ما شابه في افتتاح الجامع الأكبر، شوف كيف كم ساعة جلال السلطان هيثم، لما نشوف في الأعياد لما يجلس الجلسة هذه الصحيحة، لأنها خلفها تدريب في الأسرة موجود. فهذه الأسرة هي المنبع، هي المدرسة الأولى. الأسرة اهتم ولا تتساهل ولا تقول تعقيد السمت، ليس تعقيد ولكن تنظيم. الأمر الآخر للمجتمع.
0: جميل، أنا برجع لك، المدرسة هل يكفي منهج نظري حول السمت؟
1: في أي مدرسة تقصد؟
0: دور المدرسة بشكل عام.
1: المدرسة ما يكفي نظري، لأن هذه تطبيقي، جانب فيها نظري نعم، لأن جانب فيها ربما نقول فلسفي، جانب من الحديث وإلى آخره، لكن التطبيقي هو الأساس.
0: المسجد كيف يتجاوز الخطبة إلى البرامج؟
1: الخطبة من الخطبة إلى البرامج،
0: أيوة.
1: وزارة الأوقاف مشكورة مهتمة في الفترة الأخيرة هذه، أنا أشوف معنا شمال الباطنة عن موضوع الهوية، استدعوا عدة مدربين من ضمنهم أنا وواحد البابي، ويمروا حتى على الدوائر الحكومية في المساجد إلى آخره، فقاموا بدور كبير جدا، لأن الأوقاف هي الوجهة الدينية، إحنا مسلمين، وش ما يكون هم تأثيرهم كبير على المجتمع.
0: الأندية بدل ما يكون فقط دورها رياضي، كيف يصبح أيضا لها دور أو تصبح منصات للسمت؟
1: الأندية عليها حمل كثير، لكن للأسف الجانب الثقافي ما انفعل كثير، البعض انفعل لكن البعض ما انفعل، لأن اليوم الأندية الرياضية كم عدد الناس اللي تكتذبهم الشباب؟
0: واجد
1: كثير جدا، وتحصل معهم مثلا نشوف البعض قصات الشعار إلى آخره، لكن لو كان معهم هم فعلوا جانب الثقافي وفعلوا يعني في الجانب الثقافي، هم بيأثروا على الشباب وبيكونوا هم لهم يد يعني طيبة في المجتمع.
0: المؤسسات والإعلام ما المسؤولية تجاه هذا المحتوى؟
1: المؤسسات الرسمية والإعلام لهم مسؤولية كبيرة جدا، يعني على سبيل المثال وزارة الإعلام، وزارة الإعلام اليوم بقوا يعني أصبحوا يهتموا بهذا الجانب، جميل. اللغة تراها جانب، قبل يومين أنا فاتتني محاضرة في جامعة سحار عن تأثير اللغة في العادات والتقاليد في تعليم الأبناء، للأسف عاد شفت الخبر عقب، شوفه اللغة، تأثير اللغة في العادات والتقاليد في تعليم الأبناء، العادات والتقاليد والموروث. فإذا وزارة الإعلام الآن لما تستخدم، خاصة معنا في عمان نفتخر اللغة العربية معهم نظيفة، في بعض الدول العربية للأسف يتكلم لغة عامية، يتكلم لغة فيها رطانة، ما يحاسب، احنا نادرا تسمع الشخص مسوي عنده لقاء وياتي بكلمه غير عربيه. فهذه لها دور. الجهات الاخرى اليوم على سبيل المثال وزاره التربيه والتعليم اليوم لازم تتيح برامج بعدها اوسع من المساحه اللي تركتها، تتيح مساحه اوسع، لان البرامج ساعه ما تفي بغرض، ولازم يعني تخليها على طريقه البرامج لانها تواكب مع الدراسه وتفعلها كانشطه في الليجه الصيفيه. بعض المناطق المدارس في الليجه الصيفيه تبنت الجانب وتقيم في المدارس معها جانب صيفي عن شو اسمه، عن موضوع السمت والكلمة. أنا حقيقة لما أتصادف مع الدكتور مدير المنطقة التعليمية هنا في مسقط علي شكيلي تقريبا، كل ما التقي معه في مدرسة والله أنا استفيد منه فقط من كلام تشجيعه. مرة كان تكريم، كان سعادة المرجبي موجود، جيت لقيته مكلمنا عني، قال له كذا وهذا الرجل مجتهد، فهذيك الكلمة أحيت في نفسي كثير.
0: الله
1: قبل يومين سعادة المحافظ لشمال باطنة وكيل وزارة التنمية، فنفس الشيء قال لي كلمة واحدة بس، قال استمر. هذه الكلمة طلعت أنا بمعنوية كبيرة. فسلبة التشجيع للمهتم في هذا الجانب، جانب الدعم الإعلامي المادي أيا كان،
0: جميل،
1: هذه رسالة مهمة جدا.
0: طيب الفرد أخيرا ماذا يستطيع أن يفعل غدا حول هذا الموضوع؟
1: إنه
0: يكون له دور حفاظا على
1: هذا الجانب. أيوة. كفرد إنه يفهم هويته ويفهم سمته ويعرف الفائدة اللي يتوصل منها ويطبقها في حياته، لا يتهاون ويجدد ثقافته. البعض لا يقول لك ذا ما الأول، اليوم احنا وصلنا القمر ما تقدر توصله غير بحسن التعامل. لو رايد فضاء واسلوب تعامله سيء والعياذ بالله اللجنة ما تقبله، صح ولا لا؟
0: حسنت.
1: بتنفر منه باللجنة. طبيب في سمت طبي، صح ولا لا؟ الطبيب نصف العلاج أو أكثر نفسي، مرحبا كيف الحال عساك طيب، لا لكن لو يقول لك مثلا كذا الأدوية

0: لازم يقول ما ينفع، وهو ربما أعطنك أحسن الأدوية،
1: الله
0: مسوي لك أحسن الفحوصات. فإذا الفرد هذا الجانب يفيدك أنت ويفيد الآخرين، اهتم في كل جزئيات وظيفتك، في دراستك، في حياتك أيا كان، وعرف فائدته وثقف نفسك والآخرين.
1: رحم الله والديك، بيض الله وجهك، أحسنت، الله يسلمك. إذا في ختام هذا اللقاء أيها الأحبة مستمعين الأكارم، نذكركم دائما السمت ليس متحفا نزوره، بل بيت نسكنه كل يوم، يبدأ بفنجان قهوة يقدم باليمين، وطفل يتعلم أن يرفع مخلفاته، وشاب يبيع في الهبطة فيتعلم أن الرزق يكتسب. شكرا لضيفنا هنا في الاستوديو الفاضل يونس بن محمد بن عامر الصابري، مدرب في السمت والهوية العمانية، على هذا الحوار الثري. يعطيك العافية مرة أخرى، شكرا لكم. إذن شكر لكم مستمعين الأكارم، كنت معكم في البعد الخامس في التقديم حفيظ جعبو، في الإعداد وفي الإخراج المرئي الزميل أشواق العمري. نلتقي بكم إن شاء الله في الغد في حلقة جديدة، إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: خليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: خليك شبابي.
2: تو الناس بدأ المساء يحلى، قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة. من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.
3: مساء الخير ومساء المحبة ومساء السعادة، نتمنى لكم مستمعين الأحبة، وأكيد نمسي على أهل تو الناس، دايما نعتبركم أهلنا ومنا فينا وفينا. أكيد لكل شخص كذا يتريى ويرسل من قبل البرنامج، يتريى كذا نبدأ تو الناس بمحطاتنا وسوالفنا وفقراتنا المسائية المختلفة. فمساءكم جميل ومليان تفاصيل حلوة من يومكم. إذن من هذا التوقيت وحتى الساعة 8 المساء راح نكون معاكم أبرار المشيفري وبدر البلوشي، بنكون معكم كذا في هذه المحطات المسائية الجديدة، نشارككم سوالفكم، علومكم، آراءكم وأجمل المواضيع اللي فعلا تستحق نتكلم فيها. خلونا كذا نبدأ مع بعض ونشوف شو يخبي أو شو مخبي لنا هذا المساء. والعالق في الزحمة نقولكم أتمنى لكم كذا توصلونا بالسلامة لدروبكم ومقاصدكم. مستمعين خلونا كذا لأول خبر طبعا ناخذه قبل لا نقول موضوع حلقتنا لليوم. طبعا سلطنة عمان مستمعين كالعادة دائما تشارك دول العالم بالاحتفال بالأيام العالمية، واليوم أو غدا عفوا غدا تشارك سلطنة عمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث الذي يوافق 13 من أكتوبر من كل عام، تأكيدا على أهمية تعزيز الجهود الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة المخاطر وآثارها. وتأكيد مستمعين تولي سلطنة عمان اهتماما بمنظومة إدارة مخاطر الكوارث والطوارئ عبر السجل الوطني للمخاطر واللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة من خلال تطوير الإجراءات والآليات الكفيلة بالتعامل مع المخاطر المحتملة وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية ونشر الوعي المجتمعي بأهمية اتخاذ التدابير الوقائية واتباع الإرشادات والإجراءات اللازمة أثناء الحالات الطارئة. ويبرز السجل الوطني للمخاطر جهود سلطنة عمان في استشراف المخاطر وتعزيز الجاهزية الوطنية، حيث يمثل أداة أساسية لرصد المخاطر المحتملة وتحليلها وتقييم آثارها، بما يدعم استباق التحديات ووضع الخطط والإجراءات المناسبة للتعامل معها.
4: بعد التوكل على الله ورغبة منا في ضمان استقرار

0: رجعنا لكم أكيد مستمعين، الله يحفظكم يا رب في مشاويركم المسائية. نلاحظ وايد ناس يقولون خلونا نخرج عن المألوف أو هاتولنا فكرة من خارج الصندوق، خصوصا في حياتنا المهنية. مستمعين دايما نسمع نحتاج أفكار من خارج الصندوق، نحتاج أفكار إبداعية، نحتاج أفكار خارج عن المألوف. فيا ترى شو يعني خارج عن المألوف؟ فعشان كذا قلنا اليوم ندردش معاكم ونسألكم، هل برأيكم أن الخروج عن المألوف إبداع ولا إحراج؟ طبعاً إحنا وايد نسمع الخروج عن المألوف إن شيء من الإبداع، والله هذا الإنسان مثلاً فنان، يا بلنا شيء خارج عن المألوف. فمستمعين، هل سبق وسويتوا شيء مختلف عن الناس أو اتخذتوا قرار خارج عن المألوف لكنكم ترددتوا خوفا من كلام الناس أو نظرتهم؟ صار في هذا التردد إن هش بيقولون عني الناس مثلا. أحيانا تكون الأفكار الجديدة مستمعينا فعلا هي بداية الإبداع وبداية التميز، لكن أغلب هذه الأفكار ترى ما قاعدين نطبقها. يعني حتى خلونا من العمل، أوكي دامنا نحن الحين نتكلم عن العمل، يعني مثلا في أغلب الشركات الخطة الشهرية مقترحات، مثلا أغلب الأشخاص مثلا شغالين في التسويق بيقولوا لك يبين نحن فكرة خارج عن صندوق، وهذه خطة شهرية وفيها أفكار ومقترحات. بيلاحظون أنه مرة 3 شهور 4 شهور 6 شهور للحين الفكرة ما سووها. البعض وايد قاعد يتردد أن مثلا هل ممكن إذا سوينا هذه الفكرة راح نجذب زبائن أكثر ولا بالعكس راح ننفر الناس مننا نحن؟ وأحيانا صناع المحتوى نفس الشيء، صناع المحتوى في بالهم وايد أفكار كيف يعرضون محتواهم على السوشيال ميديا، بس خايفين من ردة فعل الناس، إن الناس هش بتقول عنا نحن. فعشان كذي نلاحظ وايد محتوى في السوشيال ميديا الهوك يكون نفس الهوك لكل صانع محتوى. طبعا نقصد بالهوك اللي هو المقطع التشويقي، يكون نفس يعني كذا، يكون فيه متشابه، يكون فيه تقليد. شخص مثلا ياب كذا هوك يعني خارج عن المألوف وشد الانتباه، إلا بنتفاجأ بعدها بكم حساب بكم صانع محتوى سوى نفس الهوك. فليش نحن دايما متعودين على التقليد أو على الاتباعية، أو متعودين إن نحن ما نخرج عن النمط المعتاد؟ هل هو خوف من التجربة، خوف من كلام الناس، خوف من النتيجة، أو في سبب آخر؟ لذلك مستمعين نحن نسألكم، الخروج عن المألوف إبداع ولا إحراج؟ على 94777975 أكيد نتريى آراءكم. ذكرت في واحد مغني عماني يغني أغاني شعبية، دايما لما يطلع للناس في المسرح، والله أنا ما أتذكر اسمه، بس هو مبين عليه له قبول وايد، يعني ما أعرف اسمه، لكن يعني فترة من الفترات توقع السنة الماضية اشتهر أكثر، توقعه فنان ظفاري قديم أو ممكن، ما أعرف بصراحة هو من وين بالضبط، لكن يعني انتشر له مقطع وايد قديم وهو كذا ياس يغني وناس قاعدة تضحك، يعني في الكومنتس الناس تضحك. وبعدها ظهر في المسرح بطريقة، يعني دخلت للمسرح طريقة غير مألوفة. عاد بيني وبينكم أنا يعني حسيت أن هذا الفنان مهما كان الفكرة اللي هو طلع فيها هل يعني مقبولة ولا ما مقبولة، هل مع أو ضد، لكن هالفنان بالتحديد حسيت له قبول، حسيت كذا إنسان بسيط وبنفس الوقت إنسان شجاع وجريء، أفكاره تكون لها صوت، لها صوت عالي. طيب قبل لا نحن نقرأ مشاركاتكم، لأن وصلتنا مشاركات على موضوع حلقتنا لليوم، هل الخروج عن المألوف إبداع ولا إحراج، خلونا كذا نسأل بعض شو يعني الخروج عن المألوف، ومتى ممكن الخروج عن المألوف يكون إبداع ومتى يكون إحراج. طبعا الخروج عن المألوف يعني هو انك انت تبتكر يعني كذا فكرة جديدة، فكرة ما حد سبقك غيرك انت، فكرة كذا يعني الناس ما قاعدة او ما متعودة على هذه الفكرة. مثل على سبيل المثال خلونا نقول عن العادات، يعني مثلا الخروج عن المألوف يعني التخلي عن العادات المعتادة، كسر القواعد التقليدية مثلا القواعد اللي تعلمناها وشفناها وايد بديهية، أو التفكير والتصرف بطرق غير مألوفة تختلف عما تعرف عليه الناس في مجتمع أو مجال معين. طبعا خلوني كذا أشارككم أن الخروج عن المألوف يصير إبداع فعلا لما يكون في خدمة الفكرة، الفكرة تخدم فعلا، تقدم هذه الفكرة الخارجة عن المألوف، تقدم حل جديد أو تطور مهارة أو تضيف قيمة حقيقية للمؤسسة، تضيف قيمة حقيقية للآخرين أو تضيف قيمة حقيقية لمحتواك أو لنفسك. وكذلك ما ننسى أن يصير أو يصبح إبداعي الخروج عن المألوف لما أنت تطرح هذه الفكرة بطريقة تحتوي على الوعي وتحتوي على الذكاء، بمعنى أنك أنت تكون طارح هذه الفكرة وتكون فكرة مدروسة مبنية على فهم للقواعد قبل كسرها. وأهم شيء مستمعين أكيد نحن ما ننسى أن لازم يكون في احترام للذوق العام، تكون الفكرة فيها إبداعية لما نحترم الذوق العام، بمعنى ما نتعدى على قيم المجتمع بمبدأ والله أنا جبت فكرة خارج عن المألوف أو مثلا يسبب أذى للآخرين. طبعا بعد الإعلان مستمعينا راح نتعرف عن متى تصبح هذه الفكرة الخارجة عن المألوف إحراج أو غرابة، وكذلك راح نقرأ مشاركاتكم على 94777975.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

يعني مستمعين، حقيقة دائما الأغاني العراقية وبالتحديد هذه الأغاني اللي قديمة نوعا ما، مو بالقديمة، يعني أنا أشوف أن الأغاني العراقية اللي بين 2012 إلى 2019 من أجمل الأغاني، وتوقع هذه الفترة بالتحديد نحن كانت يعني الهبة أني وايد نسمع أغاني عراقية، والفنانين بعد الخليجيين أو اللي يعني ما عراقيين يحبون كذا أنهم يغنون باللون العراقي. ممكن هذا يكون خارج عن المألوف، مثلا تعودت على فنان معين هنا كذا دائما تسمعه بلون محدد، وفجأة إلا تسمع يغني عراقي بلون عراقي بلون مغربي، فتحس أنه كذا هو خارج عن المألوف. وعلى موضوع حلقتنا لليوم، هل باعتقادك الخروج عن المألوف إبداع أو إحراج؟ وبرأيك أيضا على 9477797، برأيك متى يكون الخروج عن المألوف إبداع؟ لما نقول نحن أفكار خارج الصندوق يكون إبداع، ومتى يكون إحراج؟ تحياتنا لك يا سامي العبدلي. سامي العبدلي كالعادة يوجه تحياته وسلامه طبعا ليعقوب السيابي ولكل من يعرف سامي العبدلي. تحياتي لك يا سامي العبدلي. أيضا تحياتي لك يا ناصر بن محمد الزيادي. يا سلام، أمطار خير وبركة يا رب العالمين. يقولكم ناصر محمد الزيادي، الحمد لله على هذه النعمة، نعمة الغيث. أمبارك عليكم الرحمة يا ناصر الزيادي. الأمطار كانت في وادي عندام بنيابة سمد الشان بولاية المضيبي، وأتوقع الولايات المجاورة، ما أدري. صوبنا نحن ما شيء، فامطرش لنا كذا هذه المقاطع والصور الجميلة ناصر محمد الزيادي. ويقول طبعا هذه بعض المقتطفات من نعمة الغيث، وتحياتي لكم جميعا، مخلصكم ناصر بن محمد زيادي من وادي عندام بنيابة سمد الشان شمال الشرقية. يقول هذه بعض الشعب التي تصب في وادي عندام مساء اليوم. جميل، وعقبالنا يا رب، عقبالنا كذا يكون يعني ينا هذه الأمطار، أمطار خير وبركة. إذن مستمعينا، هل الخروج عن المألوف إبداع أو إحراج؟ نمسي أكيد على فاطمة الهاشمي. فاطمة الهاشمي تقول يتحول الخروج عن المألوف إلى إبداع حقيقي عندما يقدم حلولا مبتكرة للفرد والمجتمع، ويكون إحراجا عندما يفقد بوصلته ولا يقدم أي فائدة حقيقية وجوهرية. مساء السعادة لأحلى طاقم، طاقم الشبيبة، من فاطمة الهاشمي أم الأرين والقاسم. تحياتي لك يا فاطمة الهاشمي. وفعلا جميل لما يكون الأفكار الجديدة والخارجة عن المألوف فعلا تقدم حلول مبتكرة تنفع الفرد تنفع المجتمع، وأهم شيء إنه مثل ما ذكرنا قبل الفاصل يكون يراعي كذا صورة المجتمع، يراعي مبادئ المجتمع. تحياتي لك يا محمد محمد الجهضمي. تحياتنا لك يا محمد الجهضمي. يقول الخروج عن المألوف إبداع، وكلما كانت التفكير خارج الصندوق في حدود التميز والتطوير. شاكرين لك مشاركتك يا محمد الجهضمي. وأيضا راشد السعدي، راشد السعدي أبو علي كالعادة دائما، طبعا أنا أشكر راشد السعدي على مشاركاته اليومية. يقول مساء الخير، الخروج عن المألوف إبداع وإحراج بنفس الوقت، فكيف بنفس الوقت؟ راح يشرح لنا راشد السعدي. يقول راشد، إبداع إذا جاب فكرة جديدة، وإحراج إذا خالف عادات المجتمع، وهذا اللي نحن نقول عنه قبل شوية. حليمة البدري تقول أكيد إبداع، ومحتاجين أفكار خارج الصندوق. حياتي لك يا حليمة البدري. حليمة البدري على فكرة ترى أنا أشوف أنه ما قادرين نلحق على هذه الأفكار الجديدة بجد، كل مرة فكرة تبهرنا وتبهرنا. إيش رأيكم كلمة تبهرنا؟ فكرة كذا يعني حقيقة أقول ما شاء الله كيف فكروا، يعني فكرة إبداعية. إلا ونتفاجأ بفكرة ثانية وتكون أكثر إبداع. فجميل نحن لما ما نستعين وايد بالذكاء الاصطناعي ونفكر فعلا نعمل هذا العصف الذهني البشري بين قوسين،
ونخلي الذكاء الاصطناعي مثلا يمنتج لنا كفيديو توعوي مثلا نفس هذا الفيديو اللي أكيد مليون بالمئة اللي الحين قاعد يسمعني وصله هذا الفيديو، فيديو طبعا توعوي عن الاحتيال والنصب، مقدم جامعة تقنية والعلوم في مسقط. يعني هذا المقطع تقريبا شفته في الانستغرام، شفته في الواتس، في الجروبات، الوالد الله يحفظه طرشة حقي، الوالد الله يحفظها طرشته، من بعد شفته وايد منتشر هذا الفيديو. فعلا على كثر ما دائما يكون في توعية عن الاحتيال الإلكتروني وفي أفكار جديدة بخصوص هذا الموضوع، لكن الفكرة اليوم اللي شفتها في المقطع في الفيديو حسيتها نوعا ما إبداعية وشوية خارجة عن المألوف، وهذا جميل. طبعا نحن نشكر القائمين على مثل هذا المحتوى التوعوي. تحياتي لك يا سامي العبدلي، أنا بخير يا سامي العبدلي، أهم شيء أنك أنت أيضا تكون بخير يا سامي. إذن مستمعينا اليوم هذا موضوعنا عن ليش نحن أساسا نخرج عن المألوف، وليش البعض باعتقادك يخاف عن الخروج أو من الخروج عن المألوف. يقول لك أنا والله عندي هذه الفكرة ودي أفتح مشروع، شفته مثلا مشروع في الصين، ليش أنا يبطار الصين؟ المشاريع التجارية يعني الإبداعية اللي لها مواد بسيطة، يعني هي المشروع ما يحتاج لوايد أنك تصرف. أنا هالشي لاحظته في أغلب مشاريع اللي الأسرية مثلا مال الصين أو شيء، فشوف كذي فكرة وايد حلوة، وما شاء الله في بعض العمانيات طبعا يعطيهن العافية، يعني خذن اقتبسن من هذه الفكرة أو اللي موجودة مثلا في الصين ومنتشر مثل هذه المشاريع في الصين وحولوها طبعا حقنا نحن، بس بطريقة ضافوا لها يعني كذا قيمة جمالية وضافوا لها مادة كذا يعني توضح أن مشروع عماني. فألاحظ البعض يقول والله أنا شفت هذا المشروع، هذه الفكرة، فطلع لي كذا حساب شكله حساب آسيوي أو صيني، ودي أطبقه في عمان، خصوصا أن المواد بسيطة والربح أكبر. يعني ممكن أنت رأس المال ما يعني رأس المال ممكن مبالغ رمزية جدا، لكن يقول أنا أخاف أني ما أستمر، أخاف من كلام الناس، أخاف أنه ما يكون في مبيعات فعلا. طيب أنا الحين بقول لكم باختصار ليش نخاف عن يعني نخاف من كلام الناس، نخاف من التردد، نخاف إن نحن نخرج عن المألوف. ناقش مستمعين الجمعية الأمريكية لعلم النفس طبعا في موادها العلمية عن الإبداع، كيف يمكن للخوف من الحكم الاجتماعي والبيئة المحيطة أن يؤثر في استعداد الإنسان للتعبير عن أفكاره وتجربتها. فالإبداع لا يقتصر على الرسم والفن، بل يظهر أيضا في حل المشكلات وابتكار الطرق الجديدة والتعامل مع المواقف اليومية بصورة مختلفة. إذن هذه الأسباب مثل ما ذكرنا، الخوف من البيئة المحيطة، الخوف من الحكم الاجتماعي، ممكن هذا العاملين اللي ذكروها الجمعية الأمريكية لعلم النفس أكثر عاملين يأثرون علينا نحن لما تينا كذا فكرة جديدة وفكرة وايد حلوة. يعني ما أعرف ليش أنا أحس الأفكار الجديدة، تعرفون متى يعني متى تطلع هذه الأفكار الجديدة؟ ما أعرف إذا أنتم مثلي أو لا، لكن لما تصحى من النوم، أول ما تصحى من النوم ممكن لأن الذهن يكون صافي وتكون مرتاح، ففجأة تيك أفكار وايد حلوة، فالبعض ما شاء الله يدونها ويكتبها والبعض يحطها في باله، والبعض الآخر يقول والله فكرة حلوة بس ما فيني مبارض إني أطبقها. طبعا مستمعين أكيد أن الإبداع ليس أن نفعل عكس الآخرين لمجرد الاختلاف. في ناس فاهمين غلط مستمعينا، في ناس فاهمين أنا بخرج عن المألوف عشان أكون مختلف عن الآخرين. خلونا نضرب مثال عن صناع المحتوى، ما أن الحين نحن نشوف صناع المحتوى يالسين يبولنا وايد أفكار جديدة، ففي البعض يقول لك أنا بجيب فكرة خارج عن المألوف عشان أختلف عن الآخرين، وللأسف يعني الكارما ترجع ضده، بمعنى أن النتيجة ترجع ضده، وهو يكون نيت أن يختلف عن الآخرين يتفاجأ أنه ما بس اختلف عن الآخرين، جاءت انتقادات واسعة وهجوم كبير لدرجة ممكن بيقول يا ريتني استخرت وما سويت هالفكرة. فلذلك الإبداع مستمعينا أن الأفضل طبعا أن نبحث عن طريقة جديدة تحمل فكرة أو قيمة أو فائدة، فممكن يكون في طريقة مبتكرة لحل مشكلة في العمل أو مشروع صغير غير تقليدي، نفس اللي الحين قبل شوي كنا نتكلم عنه،
أو هواية نمارسها رغم أن المحيطين بنا لا يفهمون هذه الهواية. عاد الحين أنا بقعد أفكر شو هذه الهواية اللي ممكن نمارسها لكن المحيطين ما يفهمون هذه الهواية. بعدنا مستمعينا ما زلنا مع الجمعية الأمريكية لعلم النفس. طبعا أيضا قالت الجمعية الأمريكية لعلم النفس أن الإبداع وعرفت الإبداع بأنه القدرة على إنتاج أو تطوير أعمال أو أفكار أو أساليب أصيلة، وهذا يعني أن الأصالة عنصر مهم، لكنها لا تعني أن كل شيء غريب أو جديد يعد إبداعا بالضرورة. كذلك مستمعين خلوني أشارككم طبعا باختصار في مقال منشور في هارفارد بيزنس ريفيو، باحثون ناقشوا مستمعين كيف يمكن الجمع بين التفكير المختلف والالتزام ببعض القواعد أن يدعم الابتكار أو يدعم الابتكار داخل فرق العمل. فالفكرة الجديدة تستفيد من الجرأة، إيش فايدة الأفكار الجديدة إذا ما في جرأة وتطبيق؟ وأيضا تحتاج إلى التفكير والتطوير، يعني هي فكرة كذا نقدر نقول الفكرة الخام، لكن هذه الفكرة الخام تحتاج إلى التطوير والتعاون حتى تتحول إلى نتيجة مفيدة. لا تقول والله هذه فكرتي أنا ما بشارك فريق العمل، علش الفايدة؟ إذن مستمعين الخروج عن المألوف إبداع أو إحراج. تحياتي لك يا مريم الهنائي. مريم الهنائي تقول أنا أشوف الخروج عن المألوف إبداع، لأن لو كلنا مشينا على نفس الطريقة ما بنتطور، أهم شيء أن الإنسان يكون مقتنع باللي يسويه وما يضر غيره. جميل يا مريم. إذا مستمعين أكيد نحن رح نقرأ بقية مشاركاتكم، خلكم كذا مثبتين الموجة على الشبيبة على 97.5، والله يسعدكم، أوقات ممتعة يا رب. Sama 90.5 Masar 98.5 Sarana.

مستمعينا متخيلين وانتوا الحين في السيارة متخيلين ان ممكن سيارتكم تتجسس عليكم. يخوف صح لما تحس ان سيارتك قادرة تتجسس عليك وتعرف تفاصيل رحلاتك، تعرف تفاصيل مشاويرك اليومية. فتخيلوا يعني ان سيارتكم تعرف الاماكن اللي تزورونها يوميا، الشوارع والطرق اللي دايما تسلكونها لاعمالكم، وحتى اسلوبكم في القيادة، لان احنا عارفين لكل واحد اسلوب خاص في القيادة، من السرعة للضغط على المكابح. فممكن انتوا بتقولون ما حقيقة، هذا اكيد كأنه مشهد من مشاهد فيلم الخيال العلمي مثلا. لكن مستمعين الحقيقة ان بعض السيارات الحديثة، بين قوسين سيارات الحديثة، اصبحت تجمع كميات كبيرة من البيانات عن سائقيها، وقد تتجاوز هذه المعلومات حدود السيارة لتصل الى شركات خارجية. وهنا اكيد مستمعين كلنا نتساءل، هل نعرف فعلا ما الذي تشاركه سياراتنا عنا ومع من؟ مستمعينا، مع تطور التكنولوجي لم تعد السيارة مجرد وسيلة تنقلنا من مكان إلى آخر. في ناس يقول

مع ذلك يدعمون اليدار. ليش؟ يوم يردون الرأي بس يدعمون اليدار، ما أعرف لهم الحماس بين قوسين ما كليش شبهم ني ما نعرف. عموما مستمعينا، هذه التقنيات كلها التقنيات الحديثة الموجودة في السيارة أكيد تجمع معلومات عن المواقع اللي نزورها والمسافات اللي نقطعها وأوقات استخدام السيارة وطريقة تعاملنا أيضا مع السرعة والمكابح. وفي بعض الحالات مستمعين قد تشمل البيانات معلومات تعريفية عن المستخدم مثل رقم الهاتف، يعني السيارة تحفظ رقم هاتفك، تحفظ إيميلك بحسب الأنظمة والخدمات المستخدمة. ممكن الحين تقولون هذه المعلومة ما غريبة علينا وعادي، يعني نعرف إن في هذه البيانات في كل سيارة، لكن المفاجأة أن في جهات ممكن أن تصل إلى هذه البيانات. فقد مستمعين عرضت دراسة أمريكية حديثة نشرت نتائجها في سبتمبر الماضي من هذا العام 2026، نتائج اختبار شمل 21 سيارة من تقريبا 19 علامة تجارية إلى جانب 30 تطبيقا مرتبطا بها. مستمعين أظهرت الدراسة أن 19 سيارة من أصل 21 اتصلت بجهة خارجية واحدة على الأقل عبر شبكة واي فاي، بينما اتصل 28 تطبيق من أصل 30 بشركات خارجية تعمل في مجالات الإعلان أو تحليل البيانات. كما أرسلت 7 تطبيقات بيانات تعريفية شخصية إلى جهات خارجية. طبعا هذا لا يعني مستمعين بالضرورة أن جميع البيانات استخدمت للإعلانات، لكن هو يفتح الباب أمام تساؤلات جدية فعلا بشأن الخصوصية والشفافية. ونتوقف هنا مستمعين عند نقطة وايد مهمة، شو قيمة هذه البيانات اللي تجمعها السيارات الحديثة بالنسبة للشركات؟ يعني هيش بيستفيد أو هيش بيستفيدون الشركات لما يعرفون هذه البيانات؟ يعني مثلا عندما تجمع معلومات عن سرعة السائق، طريقة استخدام المكابح وأوقات القيادة وأيضا المسارات المعتادة، فهنا الشركات راح تستفيد بأن يمكن تحليلها لتكوين صورة عن سلوكه خلف المقود. وقد تكون هذه لهذه المعلومات مستمعينا استخدامات تجارية، يعني كلها مصالح تجارية، من بينها تقييم المخاطر المرتبطة بالتأمين وفق طبيعة البيانات والجهة التي نحصل عليها، أي أن التفاصيل نعتبرها عادية في حياتنا اليومية ممكن تتحول إلى معلومات ذات قيمة اقتصادية عندما تجمع وتحلل على نطاق واسع. طبعا مستمعينا هذه المخاطر ما فقط يعني عند الاستخدام التجاري أو لمصالح تجارية، هناك أيضا خطر تسرب المعلومات مستمعينا. ففي عام 2024 كشفت مشكلة أمنية مرتبطة بالذراع البرمجية لمجموعة فولكس فاجن الألمانية، عرضت بيانات نحو 800 ألف سيارة كهربائية للكشف، بما في ذلك معلومات مرتبطة بمواقع المركبات وبعض مستخدميها. وتوضح هذه الواقعة مستمعينا أن البيانات التي تحتفظ بها الأنظمة الرقمية قد تصبح مصدر قلق إذا لم تحمى بالشكل الكافي، خصوصا عندما يمكن ربط موقع السيارة بهوية مالكها أو تفاصيل حياته اليومية. وأكيد الحين كلنا نتشارك بهذا السؤال، السؤال كيف يمكن نحن نحمي خصوصيتنا؟ أول خطوة نسويها مستمعينا هي مراجعة إعدادات الخصوصية في شاشة السيارة، كذلك معرفة خيارات مشاركة الموقع وسجل الرحلات وبيانات القيادة، وأيضا تعطيل الخدمات غير الضرورية، يعني في خدمات موجودة في السيارة حين ما كلهم نستعملهم. وأيضا من المهم أيضا مراجعة صلاحيات التطبيقات المرتبطة بالسيارة على الهاتف وعدم منحها وصولا إلى معلومات لا تحتاج إليها. والأهم مستمعينا عند بيع السيارة ينبغي حذف الهواتف المقترنة طبعا وحسابات المستخدمين والعناوين المحفوظة وسجل الملاحة، مع التأكد من فصل السيارة عن التطبيقات والحسابات الشخصية، لأن إعادة ضبط الشاشة وحدها قد لا تحذف البيانات المخزنة لدى الشركة المصنعة. مستمعينا مع كل هذه التطورات أكيد تبرز الحاجة إلى مزيد من الشفافية، بحيث

يعرف المشتري قبل اقتناء السيارة ما البيانات التي تجمعها هذه السيارة، تجمع أي بيانات بالضبط، وكيف تستخدم، وما الخيارات المتاحة أمامه للتحكم فيها. فالتكنولوجيا أكيد صممت لتجعل حياتنا أسهل وأكثر أمان، وما أنها طبعا التكنولوجيا صممت عشان تخلينا في حيرة بشأن المعلومات اللي نشاركها. إذن مستمعين، أكيد هذا كان كذا يعني معلومتنا على السريع أن السيارات ممكن تتجسس عليك. وفي الختام أكيد ممكن نعرف استهلاك سياراتنا للوقود وتكلفة صيانتها ومستوى الأمان الذي توفره، لكن هل نفكر فعلا بالقدر نفسه في كمية المعلومات التي تجمعها عنا؟ طبعا في عالم مستمعين أكيد أصبحت فيه البيانات ذات قيمة كبيرة، لم تعد خصوصيتنا مرتبطة بهواتفنا وحواسيبنا فقط، بل ممكن تمتد حتى إلى سياراتنا. إذن هنا الوعي طبعا هو الخطوة الأولى للحماية، لأن امتلاك التكنولوجيا والاستفادة منها لا يعني أن نتنازل عن حقنا في معرفة أين تذهب بياناتنا ومن يملك حق الوصول إليها. وهنا سؤالنا لكم مستمعين على 94777975، لو اكتشفت أن سيارتك قاعدة تجمع معلومات عن تحركاتك مثلا، عن طريقة قيادتك، ممكن تشارك بعضها مع شركات خارجية. هل راح تستمر وتواصل استخدام خدماتها الذكية مثل قبل، ولا راح تفضل تعطيلها حفاظا على خصوصيتك؟

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده.

0: فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5

0: شبابيك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
2: نمس عليكم مجددا مستمعين الأحبة، لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة 98.5 في ظفار. من لكم هذه المساءات الرائعة مستمعينا. خلونا كذا ننتقل إلى جانب العلمي والبحثي، حيث تستضيف جامعة سلطان قابوس المؤتمر الدولي الرابع للأحياء الدقيقة البيئية وتطبيقاتها في التقنية الحيوية. للحديث أكثر حول هذا المؤتمر يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور صدقي حسن رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر. أهلا وسهلا بك معنا دكتور صدقي.
3: أهلا وسهلا بكم.
2: دكتور صدقي، بداية ما أبرز الأهداف اللي تناولتوها في هذا المؤتمر؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. المؤتمر للدور الرابع للأحياء الدقيقة البيئية وتطبيقاتها في التقنية الحيوية يهدف يعني عدة أهداف، من ضمنها يعني جمع نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف دول العالم لتبادل المعرفة واستعراض أحدث التطورات العلمية في مجال الأحياء البيئية والتقنية الحيوية. كذلك من أهداف المؤتمر تعزيز التعاون البحثي الدولي ومناقشة كيفية الاستفادة من الكائنات الدقيقة في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، خاصة في المجالات الصعبة مثل التغير المناخي ومعالجة التلوث والأمن الغذائي والمائي، وكذلك الزراعة المستدامة.
2: نعم. طيب دكتور،
3: وهيئة المؤتمر على ربط الأبحاث الأساسية بالتطبيقات العملية وتحويل الاكتشافات العلمية إلى حلول وتقنيات مبتكرة تخدم المجتمع والقطاعات الصناعية والبيئية المختلفة.
2: نعم. طيب دكتور صدقي، أكيد في المؤتمر يعني شارك في المؤتمر باحثون من 28 دولة، فماذا تعكس هذه المشاركة؟
3: المؤتمر شارك فيه أكثر من 28 دولة وأكثر من 65 جامعة بحثي، جامعة ومركز بحثي يعني من مختلف دول العالم، خصوصا من منطقة آسيا والدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي. تغطي هذه المشاركات مجموعة واسعة من الموضوعات العلمية التي ترتبط بصورة مباشرة بالتحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه عالمنا اليوم. يعني في موضوعات مختلفة من أهمها تنوع البيولوجي والتنوع الميكروبي في البيئات المختلفة، وخاصة البيئات الصعبة مثل البيئات الصحراوية والبيئات الجافة أو البيئات شديدة الملوحة والبيئات شديدة الجفاف.
2: نعم. طيب البرنامج كذلك حسب الخبر أن البرنامج أيضا يتضمن 159 مساهمة علمية، فما أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها؟
3: من أهم الموضوعات اللي هي التقنيات المستخدمة في دراسة المجتمعات الميكروبية في البيئات الصعبة مثل الميتا جينوميكس والتحليل الجينومي والمعلوماتية الحيواتية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات البيولوجية. وكذلك ناقش المؤتمر أو يناقش على مدى 3 أيام تطبيقات التقنية الحيوية المختلفة في معالجة المياه الملوثة وإزالة المعادن الثقيلة وتحليل بعض الملوثات بواسطة الميكروبات وإنتاج الطاقة الحيوية والمواد الحيوية المختلفة التي لها يعني قيمة تطبيقية. وكذلك في المجالات الزراعية تتناول أبحاث الميكروبات النافعة التي تستخدم كمخصبات أو محسنات حيوية لتحسين نمو النباتات وزيادة تحملها للظروف البيئية الصعبة وكذلك تعزيز الأمن الغذائي.
2: نعم ايضا
3: الموضوعات اللي ناقشها المؤتمر يعني او سيناقشها خلال الفتره من 11 حتى 15 اكتوبر.
2: نعم اذا دكتور صدق المؤتمر مدة 3 ايام وليس اليوم فقط.
3: لا تمام 3 ايام يعني يشمل اكثر من يعني 13 متحدث رئيس او انفايتد سبيكر واكثر من 9 جلسات علميه على مدار يعني 3 ايام حتى يوم الاربعاء ان شاء الله.
2: ان شاء الله كل التوفيق لكم دكتور صدقي. اذا دكتور صدقي كيف يمكن الاستفاده من البيئات العمانيه مثل البيئات الصحراويه والبحريه وايضا ما ننسى الينابيع الحاره في الابحاث العلميه؟
3: يعني شوف حقيقه هنا في سلطنه عمان يعني تتميز بتنوع بيئي فريد يشمل يعني بيئات مختلفه مثل الصحاري والجبال وبيئات بحرية مختلفة وينابيع حارة، وهذا التنوع الكبير يعني في بيئة سلطنة عمان يمثل يعني ثروة علمية كبيرة وخاصة في مجال الأحياء الدقيقة أو الكائنات الدقيقة. الكائنات الدقيقة التي تعيش في هذه البيئات الصعبة تمتلك خصائص فريدة مختلفة عن الكائنات الميكروبية الأخرى يعني الموجودة في بيئات يعني معتدلة أو بيئات متوسطة. هذه الكائنات التي تعيش في بيئات صعبة تتميز بأنها قادرة يعني على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والملوحة الشديدة ونقص المياه، ويمكن الاستفادة من هذه الخصائص الميكروبية المميزة في بيئات سلطنة عمان، يمكن الاستفادة منها في تطوير تطبيقات تقنية أو تطبيقات يعني حيوية مبتكرة، خاصة يعني في يعني إنتاج إنزيمات تتحمل درجات حرارة مرتفعة، ويمكن توظيف هذه الإنزيمات في صناعات غذائية ودوائية وغيرها من التطبيقات الصناعية. كذلك الميكروبات الصحراوية التي تعيش في البيئات الجافة أو التي تتميز بندرة المياه، يمكن استفادة منها في تطوير أسمدة حيوية ومحفزات تساعد على تحسين نمو النباتات وبالتالي تحسين إنتاج المحاصيل الزراعية التي يمكن أن تتحمل يعني الجفاف وملوحة التربة والمياه. دي أهم يعني كيف نستفاد من البيئات العمانية يعني كالصحراوية أو الينابيع الحارة يعني عامة في الأبحاث العلمية.
2: نعم وأيضا ذكرت دكتور صدقي عن أبرز التطبيقات اللي ممكن أنها تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة. لو نرجع نحن للمؤتمر دكتور صدقي، المؤتمر أيضا يشهد إطلاق جمعية الشرق الأوسط للأحياء الدقيقة البيئية والتقنية الحيوية، فما أهمية هذه الخطوة برأيك؟
3: جمعية الشرق الأوسط للأحياء الدقيقة البيئية والتقنية الحيوية أو ما تعرف باسم مسمي، دي تعتبر خطوة يعني مهمة يعني لتعزيز التعاون العلمي والبحثي في التخصص على مستوى منطقة الشرق الأوسط. فبدأ التفكير في إنشاء هذه الجمعية يعني تقريبا من عام 2018، والحمد لله اليوم يعني تم تدشين هذه الجمعية. هذه الجمعية إن شاء الله يعني هي عبارة عن منصة علمية تجمع الباحثين والأكاديميين والخبراء وطلبة الدراسات العليا المهتمين بالأحياء الدقيقة البيئية وتطبيقاتها في التقنية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط. الجمعية كمان بتهدف من أهدافها يعني أن تهدف إلى دعم الباحثين الشباب وتوفير فرص للتواصل مع العلماء والخبراء في مجال التقنية الحيوية، وكذلك تشجيع التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الدولية المهمة مثل مثل جمعية الأبلايد مايكروبيال إنترناشنال أو اللي هي المجلة أو الجمعية الدولية للأحياء الدقيقة.
2: نعم طيب دكتور يعني كذا يعني هذا السؤال الأخير، إن النتائج اللي تطمحون لها للخروج من هذا المؤتمر، المؤتمر تقريبا راح ينتهي يوم الأربعاء إلى يعني لغاية الأربعاء، فما هي أبرز النتائج التي تطمحون إلى الخروج بها من هذا المؤتمر؟
3: من أهم النتائج يعني إنشاء جمعية الشرق الأوسط للأحياء البيئية اللي هي المسمي، كذلك التعاون بين جامعة السلطان قابوس والجامعات والمراكز البحثية الدولية، يعني كما ذكرنا سابقاً أن في أكثر من 65 جامعة ومركز بحثي مشارك في هذا المؤتمر. كذلك يعني نأمل أن تساهم النقاشات العلمية في تحديد أولويات بحثية جديدة، خاصة في مجال الاستدامة البيئية والأمن الغذائي والمائي. كمان بنطمح يعني أن تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي بما يساعد على نقل نتائج الأبحاث من المختبرات يعني إلى التطبيقات العملية والمنتجات ذات القيمة الاقتصادية.
2: نعم.
3: وأخيرا يعني نطمح أن تكون جامعة السلطان قابوس أن تكون جسرا للتعاون العلمي الدولي ومركزا فاعلا في تحويل المعرفة إلى ابتكار بما يدعم أولويات رؤية عمان 2040 وتعزيز مكانة السلطنة في مجالات البحث العلمي والتقنية الحيوية.
2: نعم بإذن الله تعالى كل التوفيق نتمنى لكم، وإن شاء الله يكون فعلا هذا المؤتمر مؤتمر مثمر ويفتح كذا أفاق جديدة للبحث والابتكار في سلطنة عمان. إذن كل الشكر والتقدير للدكتور صدقي حسن رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الرابع للأحياء الدقيقة البيئية وتطبيقاتها في التقنية الحيوية. شكرا لك دكتور.
3: شكرا شكرا.
2: مستمعين في أغنية كذا قديمة لميحد، بسمتك يا زين تسوى ألف بسمة، شو رأيكم نسمعها؟

0: وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج تو الناس

مستمعينا، أغاني عايض من أكثر الأغاني الاستماعاً. يعني لو نلاحظ شيء من أغاني عايض، نلاحظ أن الناس تسمع مثلاً أغاني قديمة لعايض، أغاني جديدة، وتنتشر بسرعة، ويقعدون جمهور عايض يقعدون وايد، يعني يركزون هالأغنية يقصدها من. ونلاحظ أن عايض حتى في اللقاءات اللي يعني يطلع فيها دايما يسألون، يقولون ليش الجمهور مركز على حياتك الخاصة والحياة الشخصية أكثر. ودايما إذا حطيت تغريدة في منصة إكس مثلا، عايض كتب تغريدة في منصة إكس، يقولون يمكن يقصد شيء فلاني، أو هذه الأغنية يقصد شيء آخر. عموما من بين الأغاني اللي وايد أثارت الجدل والناس قالوا أكيد يقصد حد، أغنية أوعدك. تذكرون هذه الأغنية، أغنية أوعدك من 2018، وما زالت مستمعين أغنية أوعدك لها حضورها، خصوصا مستمعين تواصل أوعدك طبعا لعايض حضورها في صدارة قائمة أعلى 50 خليجي من بيلبورد عربية، بعد ما حافظت على المركز الثالث هذا الأسبوع لتكون أكثر استماعا بين أغنيات عايض على القائمة، وتواصل وجودها ضمن المراكز الثلاثة الأولى للأسبوع 19. يعني أغنية عايض من 2018 وللحين الناس ما زالت تسمعها. وتقريبا أغنية أوعدك مستمعينا استقرت في المركز الثالث على أعلى 50 خليجي، فتقدمت أوعدك 4 مراكز على هوت 100 من المركز 55 إلى المركز 51، فيما صعد عايض مركزا واحدا على قائمة 100 فنان من المركز 44 إلى 43. مستمعين، تعود أغنية أوعدك إلى ألبوم عايض 8 آلام الذي صدر عام 2018، وهي من كلمات الجادل وألحان هشام السكران وتوزيعه، بينما تولى جاسم محمد مهمة الميكس. ويأتي أكيد استمرار الأغنية أغنية أوعدك في المراكز الأولى من أعلى 50 أغنية خليجية، امتدادا أكيد لحضور عايض المستمر على القائمة التي شهدت على مدار السنوات الماضية حضورا متكررا لأعماله. ما ننسى مستمعين أغنية لماح، هذه الأغنية اللي يعني الناس وايد حبوها، وكذلك أغنية لماح مستمعين تصدرت هذه القائمة لفترة طويلة، طبعا بعدها تراجعت للمركز الثاني مع دخول أغنيات جديدة لعايض. نسمع أوعدك لعايض.

0: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: أسعد الله مساكم مجدداً مستمعين الأحبة، تحية أكيد نوجهها لكل من يشاهدنا عبر مرئيات الشبيبة، وتحية أيضاً لكل من يستمع لنا عبر تردد 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. والله يحفظكم يا رب في مقاصدكم. تحياتنا لك يا الشاعر، طبعاً شاعر من شعراء ظفار، الشاعر زيد النويرة. تحياتنا لك شاعرنا زيد، وأكيد هذه تحياتنا للعم سعيد الهشامي. العم سعيد الهشامي يقول السلام عليكم في برنامج مساء الشبيبة، المذيعة أبرار والمخرج بدر البلوشي، أسعد الله مساءكم ومساء المستمعين بكل خير، المرسل سعيد بن عزيز الهشامي. طمنا عنك العم سعيد، عساك بخير، وش أخبار المزرعة وكيف الأجواء معاكم؟ أنا أعترض العم سعيد، الحين ما صرنا نحن الفترة الصباحية، ترسل فقط صور المزرعة في الفترة الصباحية، بعد أرسل لنا كذا في المساء نستمتع نشوف هذا الجمال وهذا المناظر الطبيعية. مستمعينا 94-77-975 أكيد نستقبل أيضا مشاركاتكم. وعلى موضوع حلقتنا اليوم أذكركم، موضوع حلقتنا اليوم واللي انضم مؤخرا للشبيبة، فموضوع حلقتنا في مساء الاثنين، عاد بيني وبينكم وبقول مساء الثلاثاء، وايد مبيني أنا مستعيلة. إذن موضوع حلقتنا اليوم، هل الخروج عن المألوف برأيك إبداع ولا إحراج؟ نمسي أيضا على مازن الفارسي. مازن الفارسي يقول لكم مساكم سعيد، مساءك سعيد يا مازن الفارسي. ومازن الفارسي أيضا شاركنا وجهة نظره بخصوص الموضوع، يقول أنا أؤمن أن كل إنسان عنده بصمته الخاصة، وما شرط الشيء اللي يناسبني يناسب غيري، خلونا نتقبل اختلاف بعض ونوقف عن الحكم على الناس لمجرد أنهم اختاروا طريقا غير طريقنا. يعني أقدر أقول إن مازن يحترم كذا الخروج عن المألوف، يحترم الأفكار اللي نحن نشوفها غريبة نوعا ما. أيضا تحياتنا لك محمد رواحي. محمد رواحي يقول المشكلة ما في الخروج عن المألوف، المشكلة في نظرة المجتمع للشخص المختلف، لذلك التردد يكون موجود. فعلا هذا اللي ذكرناه نحن طبعا مستمعينا، ذكرنا أن ممكن الخوف والتردد من نظرة المجتمع، هذا النظرة العامة للمجتمع هش بيقولون عن الناس، هذا اللي يسبب طبعا أنه ما يطرح هذه الأفكار، تكون الأفكار مكبوتة في عقل الإنسان فقط. أيضاً نمسي على فاطمة الشامسي. فاطمة الشامسي تقول الاختلاف أحياناً يحرجنا في البداية، والناس ما تتقبل بسرعة، بس بعدين يتعودون على أفكارنا، وحتى الشخص اللي يبدأ مشروع تجاري جديد أو يدخل مجال غير عن تخصصه ممكن الناس تستغرب منه، لكن لما ينجح بتتغير نظرتهم. جميل يا فاطمة، أكيد نحن نتمنى كل التوفيق لرواد الأعمال، لكل شخص كذا في باله فكرة وفي باله مشروع تجاري، فليش لا، الحمد لله الدعم موجود والجهات المختصة ما بتقصر، فقط أنك تبدأ ولا تخاف من نظرة الناس كذا إذا عندك فكرة أو مشروع خارج عن المألوف. طبعا ما ننسى الاستشارة، طبعا تأخذ كذا المشورة من المختصين. ونمسي أيضا على حمدان الرديني. حمدان الرديني يقول أحب الخروج عن المألوف وأكون مبدعا في كل ما أفعله، ولا أرى في ذلك أي إحراج، فالتفرد ليس تفاخرا بل هو طريقة صادقة لأعيش حقيقتي وأترك بصمتي بهدوء، لا أجد حرجا أبدا في أن أسعى لأن أكون مختلفا، فالإبداع بالنسبة لي ليس سوى انعكاس لروحي وطريقة بسيطة لأصنع جمالا خاصا بي وبمن حولي ببساطة وهدوء، أختار أن أكون متفردا بلا تكلف، ألتقي بحقيقتي وأترك أثرا يشبهني وحدي. جميل يا حمدان، سعداء بمشاركتك يا حمدان. واضح حمدان الرديني أنه خارج عن المألوف، لأن حتى مشاركاته اليومية طبعا في مواضيع تو الناس، مواضيع شبيبة ككل، دائما تكون يكون أسلوبه نوعا ما مختلف، فتحياتنا لك يا حمدان ولكل المستمعين. خلونا الحين نتناقش مستمعينا متى يتحول فعلا الخروج عن المألوف إلى إحراج، بما أن أغلب المشاركات قالوا لا بالعكس إبداع ونرحب بهذا الإبداع. فأكيد مستمعينا ليس كل خروج عن المألوفة دليلا على الإبداع، أكيد إنكم متفقين معي بهذه النقطة، وليس كل تصرف يلفت الانتباه يستحق الإشادة، وهذا بعد أتوقع الكل يقول أنا متفق معاك. أحياناً المشكلة أن نحن نخلط أو الإنسان يخلط بين التعبير عن شخصيته ومحاولة استفزاز الآخرين أو لفت الأنظار بأي طريقة عشان يصير ترند أو يزيد عند المشاهدات، يصير عند يعني متابعين وايد. فأكيد مستمعين الفرق الأساسي هو في الهدف والطريقة والأثر. هل أقدم فكرة جديدة مع احترام الناس؟ هل أعبر عن نفسي من دون التقليل من الآخرين؟ وهل أتحمل فعلا مسؤولية اختياراتي إذا لم تنجح؟ وتشير مستمعين الأبحاث المنشورة في مجال علم النفس الاجتماعي إلى أن الأعراف الاجتماعية وهوية الجماعة قد تؤثران في كيفية ظهور الأفكار الإبداعية وقبولها، بمعنى أن الفكرة التي يراها البعض جريئة قد يراها آخرون غير مألوفة، لكن ردة فعل المجتمع وحدها لا تثبت أن الفكرة صحيحة أو خاطئة. شوفوا مستمعين، نتوقع أنكم أيضا متفقين معي أن يعني المجتمع بيتكلم، عارفين احنا اي شيء جديد بيكون فيه انتقادات، بيكون فيه يعني هذا نشوفه بعد امر صحي، ان اي موضوع يصير يكون فيه طبعا راي وراي اخر، في ناس مؤيدين لك، في ناس معارضين، ما شرط معارضين بسبب حسد او حقد او ايا كان، لكن مثل ما ذكرت الدراسه مستمعينا، الدراسة مثل ما ذكرت أن البعض ممكن هو يعتمد على وجهات النظر المختلفة، البعض يراها جريئة، البعض يراها غير مألوفة، فلذلك نحن لازم نكون عندنا هذه الجرأة في أن خلاص نمتلك الشجاعة نكون على طبيعتنا أو نطرح الفكرة، وإذا صابت صابت، وإذا ما خابت وإذا ما خابت، إذا صابت صابت وإذا خابت ترى ما نهاية الدنيا. فأكيد مستمعين البداية ليست بالضرورة قرار كبير، مثلا بداية مشروع جديد بفكرة غير مألوفة طبعا يكون هو قرار كبير أو خطوة تغير حياتنا بالكامل، ممكن تبدأ بتجربة مهارة جديدة ولو بسيطة، أو طرح رأي بكل احترام، أو التقدم لفرصة نخاف منها، أو طرق باب ممكن نحن يعني حاطين احتمالية الرفض أكثر، لكن نسويها ويكون عندنا هذه الشجاعة إن نحن نطبق هذه الفكرة أو ننفذ الفكرة اللي أجلناها طويلا. كذلك مستمعينا نرجع للجمعية الأمريكية لعلم النفس، مستمعين الجمعية الأمريكية لعلم النفس توضح مواد عن الإبداع أن الممارسة والبيئة المشجعة تساعدان في تنمية القدرة الإبداعية، وأن تحويل الأفكار إلى واقع يحتاج إلى شجاعة وتجربة وليس انتظار اللحظة المثالية. من المهم مستمعينا نتذكر أن الثقة بالنفس لا تعني أن لا نشعر بالإحراج أبدا، الإحراج أمر طبيعي، بل أن نتمكن من اتخاذ قراراتنا بعد التفكير فيها، وألا نجعل احتمال الانتقاد واحتمال الهجوم سبب للتراجع عن كل تجربة جديدة. مثل ما ذكرنا الاختيارات أنت تكون مسؤول عن اختياراتك، جرب واختار، فإذا صابت فهي صابت معك، وإذا اختياراتك دمرت حياتك فعادي تطوي هذه الصفحة وتبدأ صفحة جديدة.

0: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: مستمعينا، في ناس يتريون وايد أعمال الجديدة لمحمد رمضان، الفنان المصري محمد رمضان، يعني اللي معروف أنه دائما نفس الشيء خارج عن المألوف في طرح فيديوهات الكليب وأغاني وأيضا بعض المسلسلات. فعموما في مسلسل راح يشارك فيه محمد رمضان في رمضان بإذن الله، اللي هو مسلسل عشماوي وصل. عشماوي، إخواننا المصريين خبرونا شو يعني عشماوي، أو عشماوي اسم شخصية. عموما مستمعينا، طبعا بعد غياب استمر 3 أعوام، الفنان المصري محمد رمضان يعود إلى الدراما التلفزيونية كاشفا عن أول صورة من مسلسله الجديد عشماوي، الذي يستعد المنافسة في موسم دراما رمضان المقبل. طبعا نشر طبعا محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أول صورة من العمل كاشفا ملامح الشخصية التي يجسدها بعد فترة من التشويق والترقب حول المشروع، فيما يؤدي الفنان محمد رمضان شخصية خليفة في مسلسل عشماوي، وهو منفذ لأحكام الإعدام، وهي المهنة التي استلهم منها اسم المسلسل. أوكي، يعني عرفت الحين ليش مسماي عشماوي، أو ليش المسلسل بعنوان عشماوي. والله تحمست مستمعينا، خلونا نتعرف على قصة عشماوي أكثر. يقولكم هذا المسلسل من توقيع الكاتب محمد إسماعيل أمين، بينما يتولى الإخراج بترميمي، وتدور أحداث مسلسل عشماوي حول أزمة تواجه عائلة البطل بعد تورط أحد أفرادها في قضية معقدة، ما يضع الأسرة أمام سلسلة من التحديات والصراعات. طبعا مستمعينا، يشار إلى أن هذه أول بطولة تلفزيونية لرمضان منذ مسلسل جعفر العمدة الذي عرض عام 2023 قبل غيابه عن المنافسة في المواسم الرمضانية.

مسيرته الفنية، فيما أكيد علق على الصورة اللي نشرها قائلاً إن عشماوي وصل. مسلسل عشماوي يا جماعة وصل، معلناً بذلك الظهور الأول للشخصية بالتزامن مع انطلاق تصوير العمل. في أغنية أيضاً اسمها أنا أنت، طبعاً غناها محمد رمضان، نسمعها مع بعض.

يعني بصراحة الفنان المصري محمد رمضان مستمعينا الإيجو عنده وايد عالي يعني ما بس حتى في كذا في الإطلالة يكون خارج عن المألوف، حتى كلمات أغانية أيضا خارجة عن المألوف. على طاري خارج عن المألوف، حتى العادات مستمعينا، عادات وعجائب وغرائب حول العالم بالنسبة لنا خارجة عن المألوف. ما أعرف هل سمعتوا عن نساء الزرافات؟ أنا آسفة على اللقب طبعا مستمعينا هذا اللقب هو ما للسخرية، نساء الزرافات فعلا يعني في قبائل في تايلاند وميانمار، هذه الدول طبعا عندهم النساء، قبيلة من القبائل اللي راح نتعرف عليهم بعد شوي. هذه القبيلة عندهم أن النساء عندما يصبح طول العنق طويل العنق رمزا للجمال، بمعنى مستمعين أن هناك نساء في العالم موجودين معنا خارجين عن المألوف، لأنهم يضعون حول أعناقهم حلقات معدنية ثقيلة. ما عارفة كيف يحركن رقبتهم، ما أعرف جد يعني تخيلوا أن يكون يعني أنت حاط كذا مطوق على رقبتك حلقات معدنية ثقيلة، كيف بتقدر تحرك رقبتك يمين ويسار؟ عموما ايضا ما بس يحطن حلقات معدنيه ثقيله، يضيفا على يعني حلقات اخرى مع مرور السنوات. طبعا هو ما عشان العلاج ولا لمجرد الزينه، انا فكرت للزينه، لكن عندهم اعتقاد لان العنق الطويل في ثقافتهم يعد علامه من علامات الجمال. والله بيني وبينكم ان هذه علامه الجمال ما باها فعلا، والله يعني الأمر وايد غريب بالنسبة لنا. لكن مثل ما ذكرت أن أحد القبائل الآسيوية مستمعين ترتبط هذه العادة بموروث ثقافي تناقلته الأجيال وإلى يومنا هذا، لأني أنا تسألت قلت معقولة في 2026 ما زالوا مستمرين وفي نساء مستمرات على هذه العادة أو لا؟ فطلع ممكن صح قليل، لكن عندهم مناسبات شعبية، مناسبات ثقافية، يتعمدون حتى للبنات اللي خارج عن هذه القبائل أحيانا يلبسون يعني يتنكرون بهذا الزي ويلبسون هذه الحلقات المعدنية حول العنق. هذه القبيلة مستمعين اسمها قبيلة كايان، المعروفة باسم قبيلة النساء الزرافات، كذا ملقبينها. مستمعين تعيش نساء من جماعة كايان في مناطق حدودية بين ميانمار وتايلند، وقد اشتهرنا بارتداء حلقات نحاسية تلتف حول الرقبة حتى يبدو العنق أطول بكثير من المعتاد. طبعا هذا مثل ما ذكرنا ما يعتبر مجرد إكسسوار، بل ترتبط بالجمال والهوية الثقافية والتقاليد المتوارثة. متخيلين، أنا استغربت، أنا فكرت أن يعني المرأة

لما تكبر تلبس هذه الحلقات المعدنية الثقيلة. طلع المعاناة منذ الصغر منذ الطفولة، يعني يخلون للفتيات حلقات في سن صغيرة، وكل ما كبرت هذه الفتاة تضاف حلقات أخرى تدريجيا مع التقدم في العمر. ممكن احنا نشوفه صعب ومتعب، هم متعودوا وعادي عندهم. على فكرة في نساء يصل عدد الحلقات في العنق، يعني لدى بعض النساء نحو 25 حلقة، لذلك يكون العنق عندهم طويل جدا. طبعا هذه الحلقات مستمعين لا تمدد فقرات العنق فعليا، وإنما يضغط وزنها على منطقة الترقوة والقفص الصدري، فتتغير وضعية الكتفين ويظهر العنق وكأنه أطول. مستمعين تاريخيا تعددت التفسيرات وراء هذه العادة، لكن الجمال يذكر بوصفة أحد أبرز أسباب استمرارها لدى بعض النساء. والله نحن البنات عيشة في جمال أكيد بنستمر فيه، بس كذلك مستمعين ترى يعني قالوا أن هذه الحلقات الثقيلة تسببت عند بعض النساء ضغط جسدي ومشكلات صحية، وأيضا يعني ما الكل تناسبه. بس تعرفون مستمعين اللافت في هذا الخبر أن فعلا مفهوم الجمال يختلف من ثقافة إلى أخرى. يعني أتوقع إذا فعمان وحدة حبت تخرج عن المألوف وتلبس هذه الحلقات حول عنقها وتصير وحدة من قبيلة الكيان، ويكون العنق معها طويل والكتفين كذا رادين لورا، أتوقع الناس يعني بتكون أضحوكة نوعا ما، الناس بتضحك عليها لأنه ما متعودين على هذا الشكل أو على هذا المظهر. لذلك مستمعين يعني مفهوم الجمال أكيد يختلف من ثقافة إلى أخرى، فأكيد هم مجتمعهم يعتبرونها علامة على الأنوثة وعلامة على التميز، وممكن يكون غريب معنا نحن، وهذا اللي يخلي التعرف على عادات الشعوب مليون بالمئة، مثل أنها رحلة ممتعة، والتعرف على عادات الشعوب أمر ممتع تكشف لنا مدى تنوع العالم الذي نعيش فيه. وعلى طاري طبعا الخروج عن المألوف، وفي نهاية حلقتنا مستمعينا خلونا كذا نتذكر أن الحياة ما تتقدم دائما بالأفكار المألوفة، وأن كثير من الأشياء الجميلة بدأت بفكرة مختلفة، وأن الشخص قرر أن يجرب طريق جديد بدل ما يظل واقف في مكانه أو بنفس المؤسسة وبنفس المكان بسنين، يعني من سنين طويلة. فمستمعينا لا تخافون من الاختلاف لمجرد انكم ما تشبهون الاخرين، ولا تتخلون عن افكاركم الجميلة خوفا من تعليق عابر او رأي لا يشبهكم. في الوقت نفسه خلوا اختلافكم واعي وجرأتكم محترمة وخطواتكم مبنية على قناعة وتفكير. ما مطلوب ابدا انكم تكونون نسخة من احد، ولا تبتون للجميع انكم مميزون، يكفي ان تكونون كذا صادقين، او نكون كلنا صادقين مع انفسنا ونمنح افكارنا فرصة حقيقية للنمو. فيمكن مستمعين الشيء اللي نخاف اليوم نخاف من هذه الفكرة بسبب طبعا نظرة الناس يكون هو نفس الشيء اللي ممكن يفتخرون فيه باكر، فلا تخلون الخوف من الإحراج يحرمكم متعة التجربة، ولا تسمحون، هذا أهم شيء، لا تسمحون لكلام الناس أن يطفئ فيكم شرارة الإبداع. خلوا لكم بصمتكم الخاصة، وكونوا دايما النسخة اللي ترضون عنها من أنفسكم. هذه تحياتنا برام شيفري وبدر البلوشي، نلتقيكم بإذن الله على خير، وأكيد دمتم دائما مبدعين ودمتم متفائلين ومقبلين على الحياة بكل ما فيها من فرص جميلة. أتمنى لكم ليلة سعيدة.

مهلا صوصنا تذكرنا وصلنا.

حياتك. حياتك. وخليك شبابي.

أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليك

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

عيش حياتك. وخليه

أصدر حديثك بالنبي محمد وادع به في الخافقين ورددي وانشد به ما شئت لست ببالع ما يستحق من النهار.

فلقد حفاه الله أفضل صاحب وسما به فوق السها والفرقد الله أدبه وكمل

0: رعتك عناية صمدية تهزع بكل مخوفة ومهندي ومضى ليترد في عناية ربه في موكب الأفلاك أجمل مشهدي أوفى على القوم الكرام وكلهم أعطى العهود على الجهاد السرمدي جند ترأسهم نبي ملهم شهم كليت في الحروب مزرد صلوا عليه
1: شبيبة أف أم عيش حياتك وخليك شبابي.

عيش حياتك شبيبة وخليك شباب.